0: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق. حبني من بعيد يا اخي.
1: احب سبوس الشباب لبعض.
0: مش هيبقى انت والحر.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. إن درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو every step is a statement.
1: فاصل ما بنفصلش هتقلبني انا نحاولش لو هم سمك بسريع احنا هنا سمك القرش
0: تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على أنرجي 92.1.

0: الساعة دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.
1: يا صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1، وحشتوني جدا جدا جدا جدا جدا. حلقة جديدة من اصحاب انرجي واسبوع جديد بيبدأوا دلوقتي حالا، طبعا مع القمر والسهر الاوريجينال، صاحبة الصوت الذهبي، الكاريزما اللي مفيش زيها، اللي قعدت يا حرام الاسبوع اللي فات كله لوحدها، بينو الاذاعة، طمطم الاذاعة، بوريتو الاذاعة، انها ايها السادة ملكة البايسبس والترايسبس سابقا، وملكة كل حاجة حلوة الصراحة. في حاجة كتير قوي عايز ازودها في الكام يوم جايين. سارة المنذر
2: نجم النجوم، ملك السوشيال امبرايدري، وعسلية انه نجم الفاشون، نجم الريل استيت، نجم الاستشارة العقارية والمالية والعاطفية، ليكوية هولية، نجم البايسبس والكرايسبس والفرايسبس وكل حاجة. سيبس القدم بقى جدا جدا جدا، وقدم التانس كمان، وكمان معنا نجم الساحل سيبس، نجم الأوساكا سيبس واليابان سيبس والتوكيو سيبس والمونتون فوجي سيبس. معنا ومعكم أيها السادة إنه حلقة جديدة، حلقة يوم الحد بتبدأ دلوقتي، والحد الساعة 10 صباحا. ده عايز مثلا نفهمكم او يعني نشرح لكم الدنيا ماشية ازاي دلوقتي يا جماعة. احنا معنا اسلام على الميكسر، طبعا اسلام غني عن التعريف، احنا معنا كينج الميكسر،
1: ملك الميكسر.
2: انا وباسم بقى بنكلمكم او طلع لكم من الساحل، من زعبيب الساحل، من تراب الساحل، من الامواج العاليه في الساحل. يعني احنا قررنا ان احنا ناخد النهارده اجازه علشان نستمتع بيوم كده في الساحل، اخر يوم يعني قبل ما الاجازه خلاص بقى وتخلص والمدارس تخش وخلاص سبتمبر يقطع علينا. ولكن تقريبا الساحل مش حاسس ان هو طيقنا او عايزنا نبقى موجودين يعني.
1: بس عندي ليكي مفاجاه يا ساره، الجو النهارده احسن بكتير من امبارح. امبارح طبعا هنحكي لكم عن الزعبيب والجو الغريب جدا جدا جدا اللي احنا كنا بنعيش هنا في الساحل، لكن النهارده الجو احسن بكتير، ده حتى الهواء هادي جدا جدا جدا. هقول لكم كل حاجه وهنتكلم معاكم عشان توحشتونا قوي. المهم اطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزينها عشان كينج الميكسر هو اللي قاعد على الميكسر، فهشغل لكم كل الاغاني اللي انتوا عايزينها، وفي نفس الوقت احنا معاكم من دلوقتي لحد الساعه 10

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704 الرقم الضريبي 200-221-469.
5: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
6: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: طيب يا جماعه، بنقول يا هادي وبنرش ميه وعايزين نعرف انتوا فين وبتعملوا ايه ورايحين فين وجايين منين. كل ده هنعرفه من على رقم الاس ام اس 9210. طبعا عايزين نقول لكم اخبار الطقس عندنا واخبار الطقس عندكم، فاتفضل يا استاذ باسم.
1: الهيئه العامه للارصاد الجويه بتقول النهارده يوم الاحد يوم 30 اغسطس 2026 في انخفاض بسيط في درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه، وطبعا اضطراب الملاحه البحريه على بعض المناطق من السواحل الشماليه زي مطروح، العلمين، اسكندريه، البحيرة، كفر الشيخ والدقهلية. كمان هيكون في نشاط للرياح على أغلب الأنحاء بتتراوح سرعتها من 30 ل 35 كيلومتر في الثانية في الساعة، أنا آسف.
2: طيب درجات الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 35، المحسوسة ممكن توصل ل 37، والواجهة البحري العظمى 34، المحسوسة ممكن توصل ل 36 درجة. عايزين نقول بقى إنه إحنا من امبارح بنمر بزعبيب رعب يا جماعة.
1: لا لا لا لا، ده من اول امبارح بالليل
2: اكشلي. من اول امبارح بالليل فعلا بنمر بزعبيب رعب، لانه مش عارفه بجد والله، هو لما انا افكر اروح الساحل ليه يحصل كده؟ يعني
1: بجد ده بيقول يعني حاجه عنك كلها. ده بيقول حاجه عنك.
2: السنه كلها يا اخويا قاعده في القاهره، والله العظيم ما حاولتش حتى اروح الساحل. لما افكر اروح الساحل الويكند الوحيد اللي اروح فيه الساحل واخد كمان اجازه لحد، يعني انا كده كده اساسا مش اجازه، يعني اللي هو اجازه من القاهره ان انا اطلع هوا من هنا اوصل كده.
3: ربنا يبسطكم بلاش هنا.
1: اسلام بيجود. بصي انا مش هقول غير اللي انا هنا في الساحل من يوم الاربعاء اللي قبل اللي فات، ما كانش فيه الكلام ده خالص، يعني الجو كان جميل، البحر كان هادي، انت جيتي كل ده حصل. ده يقول عنك ايه؟ انا مش عارف الصراحه.
2: يقول انه مش هينفع تقولي.
1: انا بقول برضو ما تقوليش. بص، هو كان في رياح جامده جدا بدايه من اول امبارح بالليل، كان في هواء جامد جدا جدا جدا جدا لدرجه اللي احنا قفلنا الشبابيك بقى ومش عارف ايه عشان على الاقل نعرف ننام، وفي نفس الوقت صحينا بقى ورايحين على البحر قلنا يلا هت

0: تيجي على شوية هوا مش مشكلة، الموج هيبقى عالي مش مشكلة، مش هننزل المية. لقينا تراب تراب تراب تراب، كنا مردومين تراب امبارح.
1: لا ده غير اصلا ان في تراب تراب تراب، هو في موج يا جماعه واصل ل 4.3 سرعه ومتر وحاجات كده.
0: اه كان
1: وبعدين ده بقى
0: علو
1: مش
0: الموج.
1: عندنا بس، ده مش عندنا بقى، مش في الساحل بس، ده في اي بلد ساحليه تقريبا، واي بلد بتطل على البحر الابيض المتوسط. لان انا شفت نفس التحذيرات دي في بيروت في لبنان، شفت نفس التحذيرات دي في اليونان، شفت نفس
0: بالظبط.
1: التحذيرات دي في أي حتة بتبص على البحر الأبيض المتوسط. فواضح
0: في
1: إنه البحر الأبيض متضايق أو
0: في
1: مش عاجبه
0: اضطرابات في
1: حاجة.
0: البحر الابيض المتوسط، في موج عالي، في اضطراب في الحركه الملاحه البحريه، بس الحمد لله احنا صحينا النهارده ما لقيناش العواصف اللي كانت موجوده اول امبارح بالليل والنهارده. يعني اه في هوا، بس هوا لذيذ، هوا جميل. هل ده مؤشر يا ساره ان النهارده البحر ممكن يبقى كويس؟
1: قول يا رب قول
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب يا
0: يا
1: اخويا.
0: رب.
1: طيب
0: المهم
1: نقول الفازوريز بعد بقى لما نروح نسمع الاغنيه اللي جايه دي.
0: طبعا حتى لو احنا في الساحل هنقول لكم الفزوره، فاستنوها. هنروح نسمع الاغنيه اللي جايه، اللي طبعا اسلام ملك الميكسر، كينج الميكسر،
1: وهنقرا
0: مجهزها
1: الاف ام
0: لكم.
1: اساسا.
0: يلا بينا.

0: انا شايف انه اسلام كينج المكسر عامل شغل عالي. ودوني البحر، ودوني البحر، انا عايز اروح البحر. وصراحة عايزة تروح البحر، حرام عليك يا بحر.
1: يعني هو جاي لنا، هو غالبا هو سوسو بيلقح علينا كلام.
0: هو تفتكري فرحان فينا؟
1: اكيد. عارف
0: أكيد
1: ليه؟
0: صح. ليه؟
1: عشان احنا مصحينه بدري ومقعدين على المكسر.
0: معلش يا سوسو، معلش يا سوسو،
1: دوق من حياتنا اليومية اسلام يا يحيى، دوق دوق. طيب خلينا بالاس ام اس طبعا، بس هي عندنا فيها مشكلة دلوقتي ان احنا نفتحها واحنا بعيدة عنكم، يعني واحنا بعيدة عن الاستوديو. بس سوسو هيبعت لنا دلوقتي سكرين شوت، هو لسه ما بعتهاش بس هيبعت لنا. اتفضل يا سوسو ابعت لنا سكرين شوت. بس على ما هو يبعت لنا سكرين شوت، عايزين نقول لكم ان احنا كل يوم الصبح بنقول لكم فزورة عشان تصحصح كلام مخكم المنهورة والمدمرة، وتروحوا الشغل مفرفشين ومنعنشين وعاملين اي مجهود ذهني ضئيل مثل حل هذه الفازوريز.
0: فزورة النهاردة أعتقد اللي هي يعني سهلة، ولا مش عارف، حاسس اللي هي ممكن تبقى سهلة، بس يعني تعالوا نشوف كده مع بعض، ركزوا معنا كويس يا جماعة. فزورة النهاردة بتقول إيه؟ قطر كهرباء ماشي من الشمال للجنوب واتجاه الرياح من الشرق للغرب، يا ترى الدخان بتاع القطر هيروح في أنهي اتجاه؟
1: طيب يعني قطر كهربائي ماشي من الشمال للجنوب واتجاه الرياح من الشرق للغرب، يا ترى الدخان بتاع القطر ده هيروح في انهي اتجاه؟
0: اللي يعرف حل هذه الفزورة الصعبانية يبعتها على 9210 ده رقم الاس ام اس.
1: يلا بينا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: طيب اولا عايزين نصبح على البير. صباح الفل عليك يا البير وهنا. صباح جميل على بيس المصورة. الحمد لله على سلامتك يا فنان البرنامج.
3: الله يسلمك.
2: عيد ميلاد ابني ستيف، يا ريت اغنية على مزاج. كل سنة وانت طيب يا ستيف.
3: كل سنة وانت طيب يا ستيف، وكل سنة وانت طيب، وعلى طول نحتفل بيك كده على الهواء. وفي حد بيقول واخيرا عدت للحياه بعد سماع صوت حبيب قلبي باسم النهارده. حسن رمزي طبعا. ده حسن رمزي.
2: عايزه اقول لك ان حسن رمزي اصلا الاسبوع كله كان عمال يقول لي انا ما عنديش حياه، انا
3: مش لا لا لا بتهزري.
2: والله العظيم كان عمال بيبعت لي في حاجات اللي هو تقطيع شرايين يعني، فاللي هو الحمد لله على كل شيء.
3: حبيب
2: يا رب
3: قلبي
2: تبقى حسن معانا يا استاذ حسن.
3: بص على فكره انا مش عايز اقول الكلام ده على الهوا يعني، بس المستمعين كانوا بيشتكوا لي منك على الانستغرام.
2: ليه يا سارة؟ يا سارة يا هل سارة.
3: خلاص بعد الهوا بعد الهوا بعد الهوا.
2: احمد السعدي كنت فاقده الشغف. ايوه ده حقيقي.
3: لا مش هو ده، انت بيقولوا لي كنت اجريسيف معاهم قوي.
2: معلش يا جماعه، عشان بس كان اسبوع شاق جدا بالنسبه لي، وكمان كنت لوحدي يعني، فمعلش. يوم ليك ويوم عليك، مش كل يوم معاك. اتفضل يا باسم.
3: كده كده هنعديها لها يا جماعه. صباح الفل يا ولاد. مفيش فزوري النهارده ولا ايه؟ ايه الكلام؟ ولو في فزوره يا ريت تكون من فوازيرك يا ساره منعدمه المنطق. يلا انجوي الساحل يا شباب to the fullest and maximum and have fun. ده طبعا احمد السعدي.
2: يا وعدي يا وعدي. لا هنقول لك الفزوريز، وهي مش عظيمه المنطق قوي، فمعلش حاول تحل معانا بقى الفتره دي لحد ما نرجع بس بكره ان شاء الله.
3: الفزوره بتقول ايه يا صاد؟
2: الفزوره سهله وبسيطه يا جماعه. الفزوره بتقول التالي. طبعا احنا بنقول الفزوره عشان تصحصح خلايا مخك المنهاره والمتدمره، عشان النهارده اول يوم شغل، فمعروفه يعني احنا بنحاول ان احنا نعمل اي حاجه حتى لو احنا في الساحل. شوف ربنا. فالفزوره بتقول: قطار كهربائي ماشي من الشمال للجنوب واتجاه الرياح من الشرق للغرب، يا ترى الدخان بتاع القطر ده هيروح في انهي اتجاه؟
3: فكرك مثلا. محدش عارف الاجابه مثلا.
2: ابسولوتلي
3: ابسولوتلي. يوسف الحسيني كان اول حد عارف الفزوره بتاعت النهارده. عمرو عارف الاجابه. طارق ايمن لا ايه ده، طارق ايمن اجابته غلط. اجابتك غلط. امنية اجابتك صح. احمد السعدي اجابتك صح. البير وهنا برافو عليكم برافو عليكم برافو عليكم. حسن رمزي ومين كمان؟ ثانية واحدة. عماد فوزي من المنصورة. اما شوشتة فبتقول بونجور ليكم وللساحل، صوتكم هادي قوي النهاردة، ايه الحكاية؟ طبعا وجابت الاجابة الصح.
2: طب هل الصوت هو هادي كده ألذ، ولا الصوت هو اعلى ألذ يعني؟
3: لا طبعا احنا اعلى، احنا هنهزر.
2: انت اصلا صوتك عالية. بس
3: امشي اخش انام؟
2: لا ابوس ايدك. ممكن انا اخش انام؟
3: لا.
2: هو انا اصلا كنت واخده النهارده اجازه، انا مش عارفه انا ليه بعمل، انا بعمل ايه هنا دلوقتي.
3: معلش بقى ساره، يعني وفري اجازاتك عشان تاخدي اجازه طويله مره واحده.
2: ان شاء الله. ايش يا
3: جماعه؟ طب اقول لكم ايه؟ احنا على الهوا وقاعدين في الهوا
2: وبنشرب كوفي على الهوا،
3: فاحنا لازم نسمع فيروز. مش ده جو فيروز ده ولا ايه؟
2: يلا بينا بقى.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحى بإنرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كمير.
2: إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: عايزة أصبح على يحيى ماهر اللي بيقول لي صاحي مخصوص النهاردة عشان أصبح على بطلة البالير رملي وكاريزما كلها.
3: شكل يحيى متابع. يحيى متابع كويس. حسن رمزي بيقول أنا كنت ميت إكلينيكياً الأسبوع الماضي ودينا بقى تقريبا فقد الشغف تماما، بتقولينا يروح مطرح ما يروح، مش قادرة أفكر. صباح الفل عليك.
2: فهمك يا وي صاحبتي، والله أنا كنت معاكي كده من أسبوع بالظبط. في مريم برافو عليكي إجابتك صحيحة. في كمان بيسو صباح الخير من المسحول مش من الساحل. الفزورة سهلة جوي. الفزورة سهلة قوي
3: جوي.
2: برافو عليكي يا أستاذ بيسو إجابتك صحيحة.
3: صباح الورد والفل على سفراء السعادة الكذا كذا قال الإجابة صح، ده أشرف يوسف من المنصورة.
2: في كمان ألبير وهنا جابوا الإجابة الصحيحة، برافو عليكم يا جماعة جابتكم كلها صح معايا، ده بس كانت إجابة واحدة بس اللي غلط. طيب إحنا اللي مش عارف إحنا بنعمل إيه، إحنا بنقول لكم فزورة عشان تصحصح خرامخكم المنهارة والمتدمرة وتروحوا شغلكم فرفشين ومنعنشين وعاملين أي مجهود ضئيل مثل حل هذه الفزوريز. والفزورة سهلة وبسيطة، والفزورة بتقول يا باسم
3: قطر كهربا ماشي من الشمال للجنوب واتجاه الرياح من الشرق للغرب، يا ترى الدخان بتاع القطر هيروح في انهي اتجاه؟
2: بما اننا يعني بنتكلم عن الرياح والحاجات دي فقلنا برضو نقول لكم ايه عن القطر والرياح،
3: ما احنا بنلنك كل حاجه مع بعض. وفي اخبار بتقول يا ساره بما اننا جبنا سيره الرياح ان احتمال الرياح اللي احنا شفناها في مطروح وفي الساحل الشمالي على مدار من امبارح، من اول امبارح بالليل وامبارح كمان، احتمال توصل القاهره.
2: والله دي أخبار يعني شفناها، بس هل هي صحيحة أو لا هنعرف يعني.
3: وانتوا اللي تقولوا لنا، انتوا اللي تقولوا لنا، انتوا اللي في القاهرة اللي شايفين الجو دلوقتي عامل ازاي.
2: يعني احنا يعني ساعات قليلة وهنبقى موجودين برضو في القاهرة، ولكن برضو انتوا عايزين ايه نعرف منكم، هل في بوادر؟
3: ابعتوا لنا كده قولوا لنا حل الفزورة، هل في بوادر للعصير اللي احنا كنا فيها الأسبوع امبارح موجودة وسط القاهرة ولا لا؟ ابعتوا لنا قولوا لنا على 92 101

0: Energy din Țain. Point One.
1: În muzică, la Beta. دلوقتي تسعة خلي مشوارك الجاي مع إنرايف التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف
2: أعزائي المستمعين أهلا بكم في

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: بدأنا الساعة الثانية من اصحاب انرجي واحنا معاكم لحد الساعة 10. سارة المنذر وباسم كميل. واخر مرة بقى هنقول لكم الفزورة عشان هنقول الحل برضو.
3: طيب الفزورة بتقول ايه؟ بتقول قطر كهربائي ماشي من الشمال الجنوب واتجاه الرياح من الشرق للغرب، يا ترى الدخان بتاع القطر هيروح في انهي اتجاه؟ جهز السقف الالكتروني بعد اذنك يا سوسو، لان الاجابة الصحيحة هي مفيش دخان اصلا لانه قطر كهربائي.
2: بالضبط كده.
3: فطبعا السقفة دي لكل الناس اللي جابت الاجابة الصحيحة
2: اللي أجدادهم بقى ألبير وهنا برضو. دينا أخيرا شربت القهوة والمفروض فوقت وبتقول مفيش دخان أصلا، ده قطر كهربا. برافو عليك يا دينا. شوشتة كمان بتقول على موضوع بقى الهواء امبارح في القاهرة، إن امبارح وقت العصر كان في هواء شديد في التجمع لكن مطولش، دلوقتي هدوء تام.
3: حلوة قوي، يعني احنا الحمد لله الامن مستتب. لو في اي تغييرات طبعا هتعرفوها مننا بكرة الصبح في البرنامج كده كده، لان احنا بنقول لكم كل الابديتس وكل الاخبار اللذيذة والغير لذيذة.
2: عايزين كمان نسلم على مازن اللي بعت الاجابة الصح. بس كده احنا طبعا عندنا حاجات كتير قوي محضرها لكم من دلوقتي لحد الساعة 10، فجهزوا بقى.
4: يا النظام رجعت تاني زي الاول. واو ماشي.

0: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر
1: دلوقتي. نشرة اخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 6310 جنيه،
3: عيار 24 دلوقتي حالا 7211 جنيه،
2: سعر الجنيه 50896 جنيه،
3: سعر الأونصة 226129 جنيه.
2: طبعا الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، ولو عايز تعرف أكتر اتصل على 19215.
3: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3-4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: انتوا لسه بتسمعوا اسحب انرجي ولسه طبعا محضر لكم اخبار كتيره جدا، وطبعا في خبر جاي على هواية جدا.
1: اكيد
2: عارفه انا بتكلم عن ايه.
1: طب اتفضل.
2: مش عارفه.
1: لا.
2: طيب فاكره لما قلت لك ان فيلم افنجرز اند جيم هينزل تاني في السينمات؟ طب هل انا قلت لك هينزل امتى؟
1: لا.
2: هل انا قلت لك الاعلان التشويقي بتاعه وصل لكام مشاهده على اليوتيوب؟
1: لا برضو.
2: خليني اقول لك يا استاذه، فيلم افنجرز اند جيم اللي هو واحد من اعلى الافلام محقق ايرادات في تاريخ السينما العالميه هينزل تاني في شهر سبتمبر. هينزل كام بقى؟ هينزل يوم 25 سبتمبر. بس هل الفيلم هينزل عادي جدا؟ ابسولوتلي. هينزل فيه 7 دقايق زياده عشان يحضر الناس لفيلم افنجرز اند جيم اللي هينزل يوم 18 ديسمبر.
1: ده هيكون فيه سبايدر مان؟
2: مش لازم ابوظ اي مفاجآت لو سمحتي.
1: لا طب هو كانوا في اخر الفيلم بتاع سبايدر مان كانوا فيه. انت شفت
2: الفيلم؟ لا لا لا لا لا ما تقوليش حاجه. لسه ما شفتش الفيلم لحد دلوقتي.
1: يا نهار ابيض، ازاي ما شفتش سبايدر؟
2: معلش
1: ده حماده سبايدر مكسر الدنيا.
2: كل ما اجي اروح ما الاقيش تذاكر، اعمل ايه طيب؟ المهم بقى الاعلان بتاع العرض الجديد لفيلم افنجرز اند جيم نزل على يوتيوب وهيسموه افنجرز اند جيم انكور. الاعلان ده حقق في 24 ساعه 77 مليون مشاهده، وده معناه انه حقق اكتر من 4 أضعاف عدد المشاهدات اللي حققها اي اعلان سابق لفيلم بيتعاد عرضه في السينمات.
1: واو. لا يا جماعه لازم تشوفوا باسم وهو بيقرا الموضوع وقد ايه متحمس وقد ايه اصلا يعني حاسه هو جزء من الفيلم او هو مثل في الفيلم.
2: يا ريت يا اختي، يا ريت يا اختي، يا ريت
1: كنت حاسه ان هو بيعلن عن
2: فكرك لو انا في

0: افنجرز اند جيم هبقى قاعد معاكم كده.
1: ده حقيقي فعلا عندك حق. ماشي يا جماعه، يعني اكيد كل الناس اللي ليها في الحاجات بتاعت مارفل والحاجات دي متشجعين جدا ومبسوطين جدا. فانت قلت نازل ايه؟ 15 سبتمبر
0: 25 سبتمبر
1: 25 سبتمبر
0: اعاده عرض فيلم افنجرز اند جيم انكور، لكن افنجرز دومز داي اللي هو الجديد بقى هينزل يوم 18 ديسمبر.
1: ما هم بيعيدوا ده عشان يعملوا ريفرشنج للميموريز.
0: شكرا.
1: اكيد
0: بالظبط.
1: طيب كويس، يعني لو حاجه مش جديده فعادي ممكن الناس تكمل، الناس اللي بتبقى واخده اجازه من مش عارفه جولاي لسبتمبر تكمل قعدتها عادي في الساحل، مفيش مشكله يعني. ماشي. طيب يا جماعه احنا لسه مكملين معاكم لحد الساعه 10 صباحا، ابعتوا لنا كده قولوا لنا عايزين تسمعوا ايه على رقم الاس ام اس 92 10، وطبعا كينج الميكسر هو اللي هيشغلها لكم.

0: طيب جماعة، عايزين نقول بس خبر مهم جدا لأي حد مهتم بهذا الموضوع، يعني إن خلال ال 48 ساعة الجايين دول هتبدأ أول زيادة سنوية على الإيجار للوحدات اللي بتخضع لقانون الإيجار القديم. ده هيبقى بداية من شهر سبتمبر. ده طبعا هيبقى حسب قانون تنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر اللي حدد نسبة الزيادة السنوية ل 15%.
1: والزيادة دي مش هتتحسب على الإيجار القديم الأصلي، لكن هتتحسب كل سنة على القيمة الجديدة بعد الزيادة، يعني كل سنة الإيجار هيزيد 15% من الرقم اللي وصل له في السنة اللي قبلها.
0: بالنسبة للقيمة بتاعت الإيجار فهي بتختلف طبعا حسب تصنيف المنطقة في القانون. القانون حدد حد أدنى 1000 جنيه للمناطق المتميزة، 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 للمناطق الاقتصادية، وده طبعا بعد انتهاء لجان الحصر من تحديد وتصنيف المناطق.
1: والزيادة دي هتتكرر كل سنة بنسبة 15% على القيمة الجديدة، وده خلال الفترة الانتقالية اللي حددها القانون.
0: فطبعا اي حد مهتم بحاجه زي كده، انا شخصيا مهتم بحاجه زي كده، وناس كتير قوي طبعا بتبقى قاعده في ايجار قديم، فلازم تبقوا عارفين الموضوع ده رايح فين يعني، او ايه اللي بيحصل فيه لو انتم مش متابعين يعني. فقلنا برضو يبقى ايه قايلين لكم كل الجديد في هذا الموضوع.
1: في نفس الوقت عايزين نسلم بقى على الناس اللي بعتت لنا على رقم الاس ام اس، يعني رقم اخره 939، بيقول صباح الخير، اجازتك كانت مقصره يا باسم، شكرا يا حبيبي. وفي مصطفى الضوي تقريبا، يا رب اكون نطقت اسمك صح، بيقول صباح الفل يا اجمل دو، وحشتني يا باسم، ويا ريت ما تاخدش اجازه تاني خالص. حرام عليك يا شيخ، حرام عليك يا شيخ.
0: يعني يا ريت تلبي طلب المستمعين بعد اذنك.
1: طبعا انت عايزاني انا ما اخدش اجازات خالص عشان تهري نفسك انت اجازات، ما انا عارفك.
0: لا خلاص، انت كده خدت اجازه اسبوع، انا ممكن اجز بقى بقيه الاسبوع ده وانت تعامل عادي
1: براحتك، بس هتقعدي في البيت يا حرام، في القاهره يا حرام.
0: عادي مش مشكله، هنام براحتي فما عنديش مشكله.
1: على اساس البنت يعني ما بتاخدش اجازات خالص؟
0: لا خالص والله انا ما باخدش اجازات.
1: بس نقطينا بس كده.
0: لا يعني معلش، احنا عندنا ناس في المحطه يعني بدون ذكر اسماء بتاخد بالشهر وبالشهرين يعني، فانا ما
1: انا بتكلم عليا انا وانت دلوقتي، مالناش دعوه بحد، مالناش دعوه بحد يا جيمي.
0: انا عايزه اخد شهر اجازه، دون شهر اجازه.

0: طيب يا جماعة، وإحنا بالصدفة كده بنبص في الحاجات يعني اللي بتحصل النهاردة، اكتشفنا اكتشاف تحفة في الجمال. قولي
1: اللي هو
0: اكتشفنا
1: ايه؟
0: إيه؟
1: اكتشفنا ايه؟
0: إن النهاردة هو مش يوم عالمي يعني، بس هو يوم ناشونال. النهاردة
1: ناشونال جيوغرافيك؟
0: لا، عملوا دوكيومنتري عن الأحداث اللي بتحصل في الساحل.
1: بالظبط كده.
0: لا، هو ناشونال بيتش داي، يعني النهاردة اليوم بتاع البحر.
1: ده
0: وات
1: جاي
0: ذا
1: يقلب
0: فاكينج
1: علينا
0: البحر
1: المواجع بقى، ده جاي يقلب
0: بالظبط.
1: علينا المواجع. ليه يبقى اليوم الناشنال للبحر؟ ليه؟
0: النهارده
1: حرام؟
0: ناشونال بيتش دي، فيعني بمناسبه البحر، وان النهارده يوم البحر مش عالمي، ناشونال. انت بتعمل ايه اول ما بتبقى بالك كتير كده ما رحتش البحر؟ انت
1: بعمل
0: كجسم
1: ايه؟ بروح البحر.
0: يعني ما بتقعدش كده تتامل فيه الاول قبل ما تنزله؟
1: لا يا باشا، انا اول ما بروح البحر بنزل على طول.
0: لا، انا بحب قوي اتامل في البحر الاول.
1: اتامل ايه؟ ما انا ممكن اتامله وانا جواه.
0: لا، ما هو ثانية واحدة، ما انا هقول لك على حاجة. ما هو انت، ما على فكرة، ما هي دي سنس بقى، ده سنس يعني.
1: وريني، قولي لي، اتفضلي
0: يعني
1: وريني السنس.
0: في سنس معين كده مننا يعني اول ما بتوصل البحر كده بتبقى عايز تشكي همومك او ترمي همك، لانه البحر واسع وكبير، فاهم؟ هو ساعات بيبقى غدار، لكن انت وانت قاعد قبل ما تخش كده بتبقى شايف المنظر كده، وهو لو طبعا اكيد البحر هادئ، الموضوع بيبقى فيري كده كولمينج
1: طب
0: وسوذنج.
1: انا عندي سؤال، انا ليه افضل اتامل البحر لما ممكن انزل البحر واخليه يغسلني من جوه؟
0: ما هو ده بيحصل بعد ما بترمي بقى، ما انت بترمي الاول تقعد تبص له كده وتقعد تشلي همومك، بعد كده تخش البحر تعمل نظام كلينزنج.
1: بص يا ساره، انا شايف ان ده موضوع اذواق الصراحه. انا بحب انزل على طول عشان البحر يغسلني من جوه، وانا لسه هفضل اشكي؟
0: لا،
1: خلاص بقى، خليه
0: ما هو
1: يغسلني من جوه ونخلص.
0: ما هو ايوه، ما انت بتعمل الموضوع على مراحل عشان تفضي نفسك على مراحل، فاهم؟ يعني اللي هو تطلع كده اللي جواك الاول، بعد كده تخش بقى ايه، تخليه يغسلك، فتطلع نظام في فليرتي كلين،
1: فريش فريش،
0: تش فريش جدا.
1: ادينا ولا عارفين نقعد على البحر ولا عارفين ننزل البحر. مبسوطه مبسوطه يا هنا.
0: طب انتوا يا جماعه انهي تيم؟ معلش يعني، انتوا تيم باسم ولا تيم سارة؟ بتقعدوا تبصوا تتاملوا الاول على البحر كده وتقعدوا ترموا همومكم، وبعد كده تنزلوا تعملوا نظام تش فريش عشان تطلعوا فانكي فريش، ولا اول ما بتشوفوه على طول بتروحوا نازلين؟
1: استني بس، عشان عندي كام اس ام اس كده مبعوتين، عايز افهم الناس برايهم ايه في الموضوع ده. صباح الفل يا اصحابي، هسير موضوع غريب ملوش علاقه باي حاجه. هل تعلموا ان باسم كابيل في شبه فظيع بينه وبين رامي ربيعه لاعب نادي الاهلي السابق؟ يا باشا ده ليا الشرف، يا باشا ده ليا الشرف. هو انا عارف ان انا شبهه الصراحه، واحنا شبه بعض جدا، بس ده ليا الشرف. ده اول حاجه. اللي هيصير جدل بقى دلوقتي يا ساره، صباح الورد عليكم، ليك وحشه يا باسم. عاوز اقول لك ان كان في حد عسل بيتقمص شخصيتك في قفلة الحلقة، بيساعده القمر اللي جنبك، وكانت فقرة يومية. ده حازم حازم. ايه اللي كان بيحصل يا سارة؟
0: والله يسأل اللي بعدين اللي مش هتبقى موجودة النهاردة.
1: كانت بتصف عليا؟
0: مش بتصف عليك، بتحاول تسد الفراغ
1: تقلل
0: اللي انت
1: صوتي.
0: كنت عامله.
1: كانت بتحاول تقلل صوتي وبتتخن صوتها. صح؟
0: هو اصلا صوتها مش ناقص يعني، بس هو
1: ما انا كنت
0: الفكرة
1: لسه هقول صراحة.
0: هي كانت بس بتحسسني انها يعني ان انا مش لوحدي، فكانت بتخش اللي هو في الاخر خالص، انا معكم سارة المنذر وباسم كمين، الى ان نلتقي غدا، نحبكم.
1: طيب يا جماعه، بما اننا جبنا سيره سلمى قاسم، فهي مش هتكون معاكم النهارده بكل الاسف، هي واخده اجازه النهارده، فمش هتكون معاكم يعني. بعدنا مش هتسمعوا سلمى قاسم، بس بكره ان شاء الله هتسمعوا سلمى قاسم.
0: طيب، هي دي بالمناسبه. نرجع للموضوع، انتوا تيم مين، باسم ولا صورة؟
1: تحب تقعد قدام البحر ولا على طول بتنزلوا؟

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: انرجي 92.1 المزيكا. المزيكا لعبتها.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
6: تحت أمرك.
7: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
8: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: كنا سألناكو لما بتطلعوا على البحر اول حاجة بتعملوها، بتنزلوا البحر على طول ولا تقعدوا قدام البحر كده وتفضلوا تشكلوا همومكو؟
3: طيب من على رقم الاس ام اس 92100 في حد بيقول هو اكتري موسى بيقول انا مش بشكي همومي، انا بقلع همومي وانزل على طول. صباح الفل يا حبيبي، صباح العسل عليك. في حد بيقول لك صباح الفل على احلى باسم وصورة، الحمد لله على الحمد لله على السلامه يا بيسو، عقبال سفريه اليابان ان شاء الله وتبقى اجازه جامده جدا.
2: دي أمنا.
3: انا هاجي معاك كده،
2: تعالي معايا كده. شيماء كمان بتقول صباح الفل، انا اول ما بشوف البحر بنزل على طول وهو يغسلني من جوايا زي باسم، بعد كده اطلع واتامل براحتي. دي طيب. أرأي الناس.
3: طيب يا جماعة، كله هي زي ما باسم قال كده، دي أذواق طبعا. أنا بحب أتأمل الصراحة.
2: أنت شخصية متأملة بطبع جدا.
3: أنا شخصية بري عميقة.
2: كدب قوي، كدب جدا. طب يا جماعة، احنا حلقتنا النهاردة خلاص خلصت معاكم من الساحل الشمالي، وان شاء الله بكرة هنكون معاكم من الاستوديو عادي جدا في نفس الميعاد من الساعة 8 لحد الساعة 10.
3: كنا معكم باسم كامل
2: وسارة المنزل، وما تتسنوش سلمى قاسم لان هي مش هتكون معاكم النهارده.
3: بالظبط كده، هنلتقي بكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. بنحبكم قوي قوي. 5 و5 ونيو.

0: ساعد دلوقتي 10.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فاضلك وان لاست راوند.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها البرنامج.

0: 69. إيميل sales@novo-eg.com.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: وجديد في جديد ما المزيكا لعبتها تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
2: يوتيوب وتيك توك
0: @NRJEgypt

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي القناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
3: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم،
3: الريحه الفظيعه دي
2: مش هيبقى انت والحر.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هريك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الالكترونيكس والترندز في الابليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: من غيري. واحنا مع بعض

0: دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبة انرجي، والرياضة كمان لعبة انرجي. كل يوم من الحد للأربعة من الساعة 12 للساعة 1 هنتكلم مع بعض عن تفاصيل كتير جدا جدا في الرياضة المصرية والعالمية. نورة ألعاب البحر المتوسط و36 ميدالية، حاجة في منتهى الجمال ونفتخر بيها جميعا لكل أبطالنا وبطلاتنا المصريات. خلينا الأول كده نروح للمصريين اللي في الخارج، المصريين المحترفين في الخارج. عندنا مرموش امبارح كان أول لقاء لي وظهور لي مع توتنهام. خسر، ولكن عمل ماتش كبير، عمل ماتش جيد جدا جدا، تألق خلال اللقاء. ما كانش لي حظ ان الكرة تخش هدف، ولكن رغم الهزيمة ولكن مرموش أدى أداء جيد جدا، أدى أداء عظيم جدا بصراحة. كمان رامي ربيعة سجل هدف جميل جدا في الدوري القطري مع العين، وقدر يجيب فوز لفرقته. كمان لما تيجي تتكلم عن اللعيبة المحترفين لازم تبص كده وتقول مين لعيب ناقص، مين لعيب كان دايما الناس تحط عليه امال، والناس دايما تقول لا ده جامد وده جاي وده قوي، وفجأة حصل دروبات. ايوه، هو مصطفى محمد. مصطفى محمد من اهم اللعيبة اللي كانت موجودة في مركزه. مصطفى محمد من اهم اللعيبة اللي الناس كلها كانت بتقول ده احسن فرود واحسن حد عنده امكانيات وهو ده اللعيب اللي ناقص عندنا، ولكن حصل له فترة احتراف في فرنسا ما كانتش احسن حاجة، في نانت يعني كانت سيئة جدا. مصطفى ان شاء الله خلاص بيخلص مع نادي كونيا سبور. نتمنى الصفقة تتم، ونتمنى مصطفى يرجع لامكانياته الكبيرة وقدراته الكبيرة، واحدة واحدة يرجع مصطفى تاني اللي احنا عارفينه. لسه نتكلم مع بعض، ولسه عايزين نروح بقى للمحليات ونظرة كده سريعة على الدوري المصري قبل نخش في تفاصيل الماتشات وأبرز الأخبار، ولكن بعد الأغنية دي خليكم معنا.

الدوري المصري بقى بادئ صراحة أول جولتين حاجة في منتهى الجمال، حاجة في منتهى الإمتاع. جولتين ممتعين جدا. أبرز الظواهر اللي موجودة في أول جولتين، عندنا الفرق اللي صعدة مجددا عاملين أداءات جيدة بل ونتائج جيدة، بترول أسيوط والقناة وبوير الأسمدة صراحة عاملين نتائج جيدة، عاملين كأول جولتين ظهور محترم جدا، والأبرز فيهم هو القناة صاحب الأربع نقاط، فوز على سيراميكا ثم تعادل مع الجونة، وظهر أكتر من اسم اللاعب الغاني وايو، سجل هدفين، شلاطة صنع هدفين، بوسنة فرود ومهاجم قوي جدا. فانت تيجي بص تلاقي القناة من الفرق الجيدة. طب ايه تاني الظواهر مميزة؟ استمرار ظهور أسماء جيدة وطريقة مميزة في دجلة. دجلة السنة اللي فاتت الناس قالت يا عم ده أول موسم بس والدنيا تمام، بس السنة الجاية تفك. عدت سنة الناس عملت موسم قوي جدا، الموسم الحالي كابتن محمد الشيخ بيكمل على نفس سلسلة النجاحات، بل وفي لعيبة جديدة بتظهر وأسماء جديدة بتظهر وأداءات قوية وممتعة جدا. يمكن من أجمل اللقاءات كان لقاء من الأخير والتسديدة اللي سددها أحمد السيد في ماتش دجلة وشرية إنبي، تسديدة بشماله حاجة في منتهى الجمال، ودي من حاجات المميزة كمان في الجولة أو في الدوري حتى الآن. التسديدات كل الناس بتسدد من كل حد، ودي حاجة مميزة. احنا كنا افتقدنا طريقة اللعب دي، كنا افتقدنا شيء مهم من هويتنا وفكرة. احنا كدوري مصري كان دايما كل فريق فيه اتنين مدفعجية، في لاعب واتنين بيشوتوا من اي مكان. لا رجع التاني وبدأنا نشوفها تاني في كل فريق دلوقتي. يرجع كده بص هتلاقي ناس كتير بتشوت، اهداف كتير جاية من تسديدات، سواء كرة تحت رجل اللاعب، سواء من الحركة، سواء فريست تايم، سواء من برة 18 من جوه 18، مجموعة أهداف من تسديدات حتى من فاولات ممتعة جدا، وأتمنى تستمر على هذا الشكل. من الظواهر اللي موجودة في الدوري حتى الآن سيراميكا في الجولة الثانية. سيراميكا كان كابتن علي ماهر مطرود في الجولة الأولى، كان بينفذ عقوبة من الموسم اللي فات، ولكن كان ماتش الاتحاد بقى خلاص العقوبه انتهت ويقدر ينزل يقعد في الدكه. اللعيبه اختلفت، اللعيبه بتاعت سيراميكا بدل ما كانت بتلعب 60% بقت 200%. وتفرج وشوف الجون التاني بتاع سيراميكا اللي سجله مروان عثمان، جون في منتهى الحلاوه. شوف جون مروان عثمان اللي قدر يعمل جمله حلوه قوي، وتحرك اللاعب من غير كوره واستلامه مع الفنت مع الفينش حاجه عظيمه. نفس الكلام جراديشار، بس لازم نقف شويتين ثلاثة عند جون بن شرقي. بن شرقي اللي قدر يعمل جون مركب اسمه، اللي قدر خلاص الناس بقت عارفة لو بن شرقي دخل واتطرف على جزء ده من 18 اعرف ان بطن رجله يحطها في الركن البعيد الهادي هناك. ده لو بن شرقي دخل وعدل الكرة على رجله جون ببطن رجله هيخلص الدنيا خالص، والناس كلها هتسقف له وهيثبت الناس انه بيحطها دايما في ابعد مكان في الجون. ماتشات كلها ممتعه واللعيبه كلها ادت اداءات ممتعه. خلينا نروح لابرز بقى اللاعبين وابرز الازمات اللي موجوده حاليا. هو اخوان بيتسيرا معانا معلومات مهمه جدا عن اللاعب، ولكن بعد الاغنيه دي.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU.

0: تعليم حديث يواكب المستقبل. تابعونا على فيسبوك،
1: إنستغرام، وإكس،
0: يوتيوب، وتيك توك @NRJEgypt. Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
2: جديد على Energy علي الألفي، خل خلوي غني.

لما نيجي نتكلم بقى على الدوري كأرقام وكبعض التفاصيل، هتيجي تبص وتشوف ان اللقاءات اللي فاتت كان فيها تفاصيل كتير مهمة زي ما اتكلمنا. وما نيجي نروح بقى البيتزيرا والأزمة الكبيرة جدا اخوان بيتزيرا، هل الراجل راجع؟ اللي حصل الجديد؟ خليني اقول لك بعض التفاصيل المهمة جدا. اولا الزمالك نفى ان هو جهز فلوس بيتزيرا او هيدي بيتزيرا فلوسه او هيدي القبض بتاعه، ده كلام الزمالك نفاه تماما. طيب تاني حاجة والمهم، بيتزيرا خلال ساعات وممكن يكون ايام قليلة جدا يصل الى القاهرة ونشوف اخوان الفينا بيتزيرا لاعب في الزمالك من جديد. والراجل مش جاي بقى المرة دي علشان يقول انا اسف وانا عايز امشي، لا جاي يقول انا اسف انا عايز اكمل لحد ما النادي يشوف هو عايز يعمل ايه. الولد عرف ان الزمالك في موقف قوة وهو في حتة سد، في وسطاء تدخلوا بين اللاعب ومن الزمالك، ان الزمالك كده كده مش هيتنازل عن حقه، فاللاعب عرف ان هو في موقف وحش جدا ولازم يرجع للقاهره.

طب عشان بس نقفل حته الزمالك دي وعبد الله السعيد ايه ظروفه؟ عبد الله السعيد بقى جاهز بدنيا وفنيا وطبيا، والراجل ابلغ الناس ان انا جاهز وعايز اكون موجود. الموضوع بقى يكون في ايد مين؟ في ايد كابتن معتمد جمال اللي هو صاحب القرار الاول والاخير، هل عبد الله يكون موجود في ماتش الزمالك ومنتخب السويس بتروجيت اللي هيكون موجود غدا، ولا هيكون في تفاصيل اخرى؟ كابتن معتمد اتكلم مع اللعيبه اللي لازم التركيز يكون موجود على حصد الثلاث نقاط في الجوله القادمه. لسه نتكلم عن اللقاءات اللي جايه، ان في لقاءات ممتعه جدا في الجوله القادمه نتكلم عليها بالتفاصيل، ولكن بعد الاغنيه دي.

انما الشوط اللي هتكون قويه جدا الناس كلها مستنياها منتظرها هو اللقاء اللي هيكون بين المصري وبين بيراميدز. الفرقتين تعادلوا ذهابا وايابا في الموسم الماضي, هل هيعطلوا بعض تاني السنه دي؟ اتوقع ان برضو اللقاء هيكون تعادل, مفيش حد فيهم هيفوز.

0: تعالى نسمع مصطفى قمر اغنيه جديده قمر قمرين ونرجع نروح بقى للبحر المتوسط.
1: جديد مصطفى قمر على انرجي قمر قمرين.

كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1.

خلينا نروح لجزئية مهمة جدا وهي دورة ألعاب البحر المتوسط. الحمد لله مصر معاها 36 ميدالية، 13 برونز، 12 فضة، 11 ميدالية ذهبية. مليون مبروك لأبطالنا، ولسه الفعاليات مكملة لحد يوم 3 سبتمبر بإذن الله. بإذن الله الميداليات تزيد وتكتر. مصر في المركز السادس على الجدول العام بتاع البطولة، والأول عربيا. بإذن الله نكمل لأبعد مكان ونوصل لأبعد مكان خلال الفعاليات. يهمنا إن شاء الله كل اللي جاي يبقى ذهب، كل ما الذهب بيزيد كل ما ترتيبك بيكون في المراتب الأفضل. نتمنى الأفضل لبعثة منتخبنا بإذن الله في دورة ألعاب البحر المتوسط. وقت خلص معاكم، وأشوفكم بكرة على ألف خير. سلام.

0: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق انا خلقي ضيق جاهز. مش هيبقى انت والحر.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. إن درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل، يا مساء روان الوسطي الجميل على كل بسمعوا انرجي 92 بوينت، والمزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي. يوم جميل سعيد عليكم جميعا، وربنا ينكر علي بينكر على الناس باذن الله، ناجلا او عاجلا قولوا امين. 92100 هو رقم رسائلنا، و38 3577 و178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفونك الظريف واللطيف ومدمه خفيف. ربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل أن نبدأ قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله، إن أجلا أو عاجلا قولوا أمين. اعلى بالمزيكا يا كينج المكسر.

على 92% مستنيينكم لرسائلكم كل طلباتكم الاغاني وارقام حظكم عشان اشغل لكم اغاني حظكم. يا رب نعمل حلقه جميله وسعيده النهارده. حلقه راي, حلقه هنتكلم فيها شويه ونرغي, فاتمنى تكونوا معانا على 92% وتعملوا البلاي ليست اللي انتم حابينه.

تحية لكل اللي بيسمعونا من الابلكيشن بتاعنا انرجي ايجيبت وكل اللي بيسمعونا من تردد النايل سات وكمان اللي بيسمعونا من 92.1 بعد الاغنية اللي جاية والاعلانات هنبقى معاكم في حلقة يا رب تعجبكم والبلاي ليست اللي فيها يعجبكم عشان كده ابعتوا لنا على 92.1 كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها.

وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهاردة
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
4: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعة في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟
5: جديد محمد عدوية على انرجي.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا، ومستني كل رسائلكم على 92 100. دينا مشالي بدأت الرسائل وبتقول صبري ازيك عامل ايه، عايز اسمع اغنية عمرو دياب الجديدة اللي فيها جملة شبه اللي قالوا للبنات. حاضر، الاغنيه اللي قالوا للبنات، واي حد عايز يسمع اي اغنيه يبعت لنا على 92 100. مع ان الموضوع شويه بقى ايه في كلام، فمحتاج تبعتوا لي على 92 100، واللي عايز يشاركنا على التليفونات هي 38357 و178. تحديدا عايز اكلمكم عن الاتي، الاعمال

نشرح بقى شوية الهدف من السؤال. بقالنا أكتر من سنة، مش أنا ما بتكلمش عن دلوقتي تحديدا، ولكن بقالنا أكتر من سنة بنشوف أعمال درامية بتجسد الجريمة الحقيقية الواقعية اللي حصلت في مجتمعنا وعملت رجة كبيرة، وبقى في حاجات منهم دموية وحشية جدا. أمثلة لده سفح الجيزة، سفح التجمع، وحاليا بيتم عرض عمل من الأعمال. هل أنتوا مع عرض أعمال درامية عن الجريمة الحقيقية اللي حصلت في المجتمع ولا لا؟ هل كلمة بلس 18 اللي بتتحط في أول العمل كفاية؟ هل هي بتمنع فعلا الأطفال أنها تشوف الحاجات دي ولا لا؟ هل لما العمل بيبقى مكتوب عليه أنه هو اللي فوق 18 سنة، هل الموضوع ده بيبقى كفاية أن الأطفال ما تتفرجش عليه؟

ولا لا؟ حاولوا تجاوبوني لو عندكم إجابة على 92-103-85-377 و178، ونفك الموضوع برسالة تانية. مساء الفل يا نجم منور، ربنا ربنا يخليك. ممكن حاجة على ذوقك علشان عيد ميلاد ابن ستيف، عايز أعيد عليه أنا ومامته من خلالك البير وهنا. طيب الأغنية اللي بعد الجاية إن شاء الله إهداء للأستاذ ستيف، فخليه يجهز، والأغنية اللي بعد الجاية إهداء لي إن شاء الله.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: سؤالنا مع والله ضد الأعمال الدرامية اللي بتعرض الجرائم الحقيقية، ودلوقتي التقنيات عالية جدا، فأنت بتتفرج على الجرائم أحيانا بشكل يعني 4K، بتتفرج على الجريمة بواقعية، الأداء التمثيلي عالي جدا، كل الأعمال اللي أنا ذكرتها واللي ما ذكرتهاش كمان الأداء التمثيلي فيها عالي، الإخراج بقى عالي، الموضوع ما بقاش بيتعمل يعني بشكل مش جيد، لا صناعة الدراما عندنا سواء كانت سينما أو تلفزيون مستواها عالي جدا، والمستوى البصري في الخدعة البصرية عالي جدا، فبقى قريب جدا من الواقعي، فأنت بتشوف جريمة بمعنى بتشوف جريمة، لو في جريمة فيها قتل فأنت بتتفرج على قتل حقيقي. هل بقى عبارة أنك فوق 18 أو بلس 18 كفاية أنها تمنع الأطفال أنها تتفرج على الأعمال دي؟ حاولوا تجاوبوني على 92 100 او 38 3577 و178، وهنقول رسالة من الرسائل. ضد جدا، لانه بيخلي اللي عنده استعداد اجرامي ينفذ الجريمة زي ما شافها، وده بيفكرنا بالفيلم بتاع رامي قشوة. بس يا ريت كل الحاجات دي تبقى زي فيلم رامي قشوة على الراحل ممدوح عبد العلي. دي دينا، يعني متفق معاكي بشكل كبير، لان ده فعلا ده واقعيا بيحصل، ان لو حد عنده استعداد ما الحاجات دي يمكن بتشجعه. بس يعني في الاول وفي الاخر برضو لازم نقول لنا واللي علينا، الاعمال الدرامية في الاخر بتجيب نهاية الشخص اللي ارتكب الجريمة، النهاية طبعا اللي يستحقها يعني. فعموما هو ده سؤالنا، ومستني اجابتكو على 92 100. تعالوا بقى نحتفل بالاستاذ ستيف اللي بابا البير ومامته هنا عايزين يهنوه بعيد ميلاده، وكلنا بنقول له كل سنه وانت طيب يا استاذ ستيف، انت وكل اللي عيد ميلادهم النهارده.
2: وان تو ثري. النهارده عيد ميلاد مين؟ النهارده عيد ميلاد حد؟ ايه
3: عيد ميلادي؟
2: عيد ميلاد انا عيد ميلاد يا جماعه.

على 92% تاني. ازيك يا صبري؟ انا مش مع اي حاجه فيها كآبه وتوتر اصلا، مش ناقصين خالص. دي شاهي وشغل لي والله، مش حبيبي بس بهديها لابني، مش حبيبي بس انغام. ماشي، انا هعتبرها انغام. الكينج الميكسر سمعنا دلوقتي، وان شاء الله ان شاء الله يجهز لنا الاغنيه. هل كلمه بلس 18 اللي بتكتب قبل بعض الاعمال كتحذير ان مفيش حد يتفرج عليها غير فوق ال 18 سنه كفايه للتحذير من بعض الاعمال الدراميه اللي بتمثل الجريمه، ولا مش كفايه؟ في السينما طبعا بيمنعوا، مع انه والله انا اعرف ناس بعينها دخلوا السينما كانوا اقل، بس طبعا كان شكلهم يعني شحوطه، فعشان كده دخلوا ما كانش يبان عليهم خالص اقل من 18 سنه. بس يعني في بعض التجاوزات. بس هل بقى التلفزيون اللي بيبقى موجود في كل بيت ومحدش يقدر يسيطر سيطره كامله، واحيانا كل الاسره بتقعد تتفرج فيه وقت تاني فبيقعدوا يتفرجوا، هل كلمه بلس 18 كفايه ولا مش كفايه؟ وهل انتم مع الاعمال الدراميه اللي بتجسد الجرائم اللي بتحصل في المجتمع، وتحديدا الجرائم البشعه اللي فيها دم كتير والى اخره؟ بعتولنا اجابتكم على 92 100، وتعالوا نسمع اغنيه للاستاذه شاهي. يلا بينا، مش حبيبي بس.

اظن يعني الاستجابه للاغاني اللي انتوا طالبينها عاليه النهارده، فابعتوا لنا بقى على 92 100 عايزين تسمعوا ايه بالظبط مع اجابتكم عن موضوع الحلقه. وكمان رساله من على 92 100 بتقول الاتي: وجود تنوع في الفنون امر طبيعي، والحل لا يكون بمنع انتاجه بل بزياده الوعي الاسري والالتزام بالتصنيف العمري لضمان وصول كل محتوى لجمهوره المناسب. كلام برضو جميل جدا وسليم، بس هل فكره التصنيف كفايه؟ يعني فكره ان انا اكتب ان العمل اللي انا عارف طبعا ان يعني الصناع هيعملوا ايه، يعني انا مستوعب ده. الاسره المفروض تعمل كنترول اكبر ولا اقل؟ لان انا شخصيا عارف ان في اعمال بلس 18 وبتقعد اطفال صغيره تتفرج مع الاسره، والاسره بتضطر تسيبهم قاعدين لان هيروحوا فين، فحاجات بالشكل ده بتحصل. فهل كلمه بلس 18 كفايه، ولا في اقتراحات تانية للاعمال الدراميه اللي بتمثل الجرائم البشعه واللي دلوقتي بتنتج بشكل مهاري كبير جدا جدا وبكواليتي عالي جدا واداء تمثيلي رائع جدا؟ انا ما بعيبش في العمل، العكس ده بيطلع بشكل متقن جدا، وده اللي يخوف الموضوع يعني. فجاوبوني على 92 100، ومستني كل اجابتكم وكل رسائلكم وكل طلباتكم الاغاني، وراجع لكم بعد الفاصل اللي جاي والاغاني.

انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيد.

الأغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هسمعك أغاني من زمن فات

الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي
1: جديد على انرجي علي الألفي. خل خلوي غني.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: عدنا اليكم مرة اخرى، اسألكم سؤال تاني ولكن علي ان اخبركم بموضوع هنفتحه في اللينك اللي جاي، غريب جدا جدا جدا. في اكتر من مكان في العالم ممنوع الاقتراب منهم، والاقتراب منهم يعرض صاحبه للقتل. يا ترى ايه الاماكن دي؟ اماكن في العالم ممنوع الاقتراب منها، فيها اسرار معينه، اي حد بيقرب منها بيعرض نفسه للقتل. يا ترى ايه الاماكن دي؟ بما اننا بنتكلم في حلقه عن الرعب والجريمه، فخلينا نفتح لكم الموضوع ده في اللينك الجاي، وانتوا قولوا لي اربع اعمال فيهم كلمه سفاح. اربع اعمال في، او سواء كانوا مسلسلات او افلام، اربع اعمال فيهم كلمه سفاح. لو تعرفوا ابعتوا لي على 92 100.

رقم الاخر 49 انا مش فاهم الرساله اللي انت بعتها، وبقول لكم ابعتوا لي اسامي اعمال، اربع اعمال فيهم كلمه السفاح او سفاح على 92100، وبعد راس الساعه هرجع لكم بموضوع غريب جدا عن بعض الاماكن ممنوع الاقتراب منها، والاقتراب منها بيعرض حياتك للخطر.

0: Energy e din un Time Point One. E nu zică la vita.
1: حلو ده.
2: أعزائي المستمعين.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: طيب عايز سلم على كل اللي بعتولنا على 92 رقم اخره 49، رقم اخره 10، رقم اخره 39، وده في ناس كمان كاتبين الموضوع اللي انا هتكلم فيه، كاتبين الحاجات اللي فيه، ورقم اخره 11، ورقم اخره 48، رقم اخره 115، وشوشتة مساء الفل عليك يا شوشتة، ورقم اخره 49، ورقم اخره 39. مكلمنا عن الحاجات اللي انا كمان هتكلم فيها. اهلا بكم في الساعه الثانيه من قول يا كبير على انرجي 92.1، وان شاء الله في الساعه دي هنتكلم عن بعض الاماكن المحظور الذهاب اليها والذهاب اليها يعرض حياتك للخطر. ده اولا. ثانيا بسالكم عن اربع اعمال فنيه فيهم كلمه سفاح، ابعتوها لي على 92.1، ونبدا في الموضوعين في اللينك اللي جاي ان شاء الله.

0: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.
1: نعود إلى موضوعنا والأماكن المحظور المرور بجانبها أو دخولها، وإلا هتعرض حياتك للخطر. وفي ناس كمان مشاركين لي بالأماكن دي منكم على 92 منهم نادين ومنهم مالك. أول مكان هو قبو، ومش قبو بقى له علاقة بسجن ولا بغيره، قبو لإحدى شركات المشروبات الغازية المشهورة جدا في الشركتين الكبار، مش عايز أقول الاسم عشان ما يبقاش إعلان، يعني هو قبو السري اللي شايل الوصفة الأصلية واللي محبوسة داخل خزنة محكمة بالكامل وما يعرفش التركيبة الكاملة غير شخصين بس، وممنوع من السفر فيهم واحد، يعني ما ينفعش يسافروا الاثنين مع بعض، لازم واحد يسافر التاني يكون موجود وهكذا يعني. وأي حد بيوصل للقبو ده أو بيروح المكان ده بيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا، لأنه هيبقى ممنوع من الدخول وإلا سيعرض حياته للخطر أو للقتل. قبو سيلف بارد للبذور، وده قبو معروف في النرويج بقبو نهاية العالم، مدفونة في يعني ده مدفون في جبل جليدي متجمد ومحتضن لحوالي 1,300,000,000,000 بذرة جاهزة لخطة احتياطية لإنقاذ البشرية من الانقراض. فأنا شايف أن ده حاجة عظيمة جدا جدا. ثم المنطقة 51 ودي اللي في أمريكا، أنا مش عارف بقى المنطقة دي حقيقي ولا سري، بس المهم يعني أن هي أكبر قاعدة عسكرية سرية على وجه الأرض، والأوامر فيها واضحة، إطلاق النار على أي حد متسلل يخش أو يحاول يقترب من القاعدة 51. في تاني في تانية، وفي اللينك اللي جاي هنقول لكم الباقي بعد الإعلانات. ابعتوا لنا أربع أعمال فنية كان فيهم اسم سفاح أو كلمة سفاح.

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: نكمل بقى الأماكن اللي محظور الاقتراب منها أو دخولها، والدخول بيعرض حياتك للخطر. قلنا ثلاث أماكن منهم المنطقة 51 في أمريكا، قبو سيلف بيرد للبذور اللي في النرويج، وقبو إحدى شركات المشروبات الغازية المشهورة جدا جدا، اسمها يعني مغني يعني، بس عشان ما يبقاش قال أنا مش قالها، قبو السر اللي شايل التركيبة الحقيقية للمنتج. طيب بعد كده في ايه تاني؟ في جزيره اسمها سانت نيل الشماليه في الهند، ودي بيعيش فيها قبيله لم يمسها العالم الخارجي من 60,000 سنه. اي حد بيقرب من المكان اللي هم عايشين فيه بيقتلوه، اي حد بيقرب من الجزيره بيقتلوه، واخر حد قرب من الشاطئ بتاعتهم كان في 2018، وكالمعتاد تم قتله. المكان

في الفاتيكان واللي في 53 ميل من الرفوف المخفية تحت الأرض وظلت مغلقة لمدة 250 سنة ولم يسمح بدخولها إلا لعدد قليل جدا جدا من الباحثين، واللي بيقولوا إن فيها أسرار مهمة جدا مش بس دينية، أسرار عن العالم بوجه عام يعني. والمكان اللي بعده مقبرة تشين شي غوانغ، وهي مقبرة أول إمبراطور للصين، مختومة من 2000 سنة وعصر فيها على 8000 جندي من الطين، لكن لا يزال ممنوع فتحها حتى الآن. 8000 جندي دول اللي هم الحراس بتوع الملك، وده شكل شهير ومعروف قوي قوي قوي. بعتولنا على 92104 أعمال فنية فيهم كلمة سفاح، واللينك اللي جاي هنقرأ كل رسائلكم.

0: المزيكا لعبتها.
1: عودنا إليكم مرة أخرى ونبتدي نقرأ بقى رسائلكم كلها. والنبي أحمد يا سعدي هقرأ الرسالة دي إزاي؟ أنت بزمتك قولي، يعني أنت لو ترضاها قولي ماشي. من على 92-100 صفحة التجمع اللي اتعدم من زمان ده مالك، ممكن رأي وسكينة. أنا نادين، لو على السؤال بتاعي مش هينفع هم صفحين طبعا، بس احنا عايزين كلمة سفاح صريحة في أربع أعمال. ده بالنسبة للرسالة بتاعتك يا نادين. أنا معرفش محظور ولا لا، بس ممكن صحراء الربع الخالي في السعودية ووادي رام في الأردن، مش من ضمن الأماكن اللي أنا قلتها، بس هي دي طبيعي الأماكن دي لو يعني لو حد قدر يخشها صعب جدا أنه يخرج منها سليم يعني. أحمد السعدي بيقول سفاح التجمع، سفاح الجيزة، سفاح النساء والسفاح، صح جدا. طبعا في ناس قايلة، أنا عشان بس ما عدش الكلام تاني، بس يعني في ناس قايلة الموضوع اللي أنا كلمت عنه على الأماكن المحظور الاقتراب منها. على رقم آخر 49 بيقول لي مجزرة بني مزار 10 أشخاص سفاح قتلهم. احنا عايزين أربع أعمال، أربع أعمال فيها كلمة سفاح. ازيك يا صبري؟ ان شاء الله بخير. سفاح النساء، سفاح رغم انفه، سفاح الجيزه، سفاح التجمع، دي شوشتة. تمام جدا جدا. سفر على رقم اخره 115 المناطق برضو دي مشالي الى المناطق المحظوره. رقم اخره 48 قال لي مجزرة بني مزار، دي يعني احنا عايزين اعمال فنيه فيها كلمه سفاح. عليا علوش بتقول سفاح النساء وسفاح الجيزه وفيلم سفاح التجمع اللي نزل يومين وتشال، انت بتضايقهم ولا ايه؟ والسفاح ماشي. مساء الفل على رقم آخر 39 قايل برضو الأماكن اللي احنا قلناها. رقم آخر 10 دي مروة شريف بتقول سفاح الجيزة وسفاح النساء والسفاح وسفاح الفرح. سفاح الفرح ده مسمعش عنه، يمكن قصدك سفاح التجمع والكيبورد عملت بس مشكلة معك في الكتابة ولا حاجة. عموما كلام جميل جدا جدا جدا جدا. على 92-100 مستني كل رسائلكو وكل طلباتكو من الأغاني. وتعالوا نتكلم بقى عنها، الكلمة بلس 18 في بداية الأعمال الفنية اللي بتناقش الجريمة، كفاية أنها تمنع الأقل من سن 18 سنة أنهم يتفرجوا عليها، ولا المفروض يبقى في محاذير تانية؟ هو ده اللي أنا مستني فيه رأيكم على 92-100.

على 92% في رسائل بتقول لي سفاح الجيزة ما ينفعش حد أقل من 18 سنة يشوفه. ما هي وصناع المسلسل كاتبين ومسلسلات تانية كاتبين, وحاليا يمكن بيتعرض مسلسل برضو مش عايز بس أقول اسمه عشان ما يتفهمش أن أنا فتح الموضوع عشان خاطر يعني أنقد أو غيره, بالعكس الأداء والحرفية هيلة جدا والتمثيل هيل جدا. أنا بتكلم بس في فكرة أن الجرائم اللي موجودة دلوقتي في المجتمع بقت جرائم بشعة زيادة عن اللزوم ودموية بشكل مخيف, والتقنية بتاعة الإخراج والتمثيل والخدعة البصرية بقت زيادة جدا, فبتطلع الموضوع حقيقي تماما. فهي المشكلة وما فيها ان في اطفال اقل من 18 مع كل التحذيرات اللي بتكتب على الشاشة, اللي ما تحطش صناع العمل تحت طائلة القانون, وده شيء انا ما برضي مش قصدي اني يعني اورط حد من صناع العمل خالص في الموضوع, انما في ولاد بتتفرج, فالموضوع محتاج حرص عائلي, محتاج حرص عائلي جديد. لان انا شفت بعيني لما طفل بيشوف حاجة فيها جرعة دم أو رعب زيادة, التأثير ده بيبقى عامل عليه إزاي. فالموضوع محتاج حرص شديد من الأسرة, مش بس التحذيرات بس بتلفت انتباهنا إننا يعني ما نوريش الحاجة الأقل من ده, وإحنا لازم ننفذ ده, إحنا المسؤولين عن تنفيذه, المسؤولين عن عدم مرور الأقل من السن ده بالتجربة دي, مع العلم إن فضولهم أحيانا بيخليهم هم بقى يفتحوا ويشوفوا بنفسهم. فحاجة بقت مزعجة جدا وصعبة جدا التحكم فيها, ولكن برضو بنحاول كلنا ننبه علشان نوصل لنتيجة وما حدش يتعرض لصدمة نفسية أو لشكل ما من التأثر يضره بعد كده في المستقبل, وربنا يستر على الجميع بإذن الله.

زمان ومع تطور الوقت حتى السفاح الشغل بتاعه بيختلف. يعني زمان كان رايق وسكين على سبيل المثال سفاحين بس بيعملوا بتعدى بمنديل مبلول فما فيش دموية أو في الآخر جريمة. إنما مع الوقت بقى الموضوع بيزيد دموية حتى السفاح دمويته بتزيد لحد ما وصلنا لعصر الديب ويب وشفنا البشاعة في الوصف وفي التفاصيل وفي يعني وفي حتى الغرض. يعني كان في أحيانا الناس بتقتل عشان هدف صحيح ده مش مبرر بس يعني بيبقى وراهم حاجة، حد متعقد من الستات، حد عنده مشكلة مع عيلة معينة، حد عنده مرض نفسي ما. إنما حد بيقتل عشان الفلوس وسكور وحاجات تعلى وحاجة في منتهى منتهى البشاعة. المهم إننا في كل الأحوال، أنا عارف إن الأعمال الدرامية اللي بتتعمل للهدف ده هدفها التوعية، وطبعا هدفها إنها تعمل صورة، وده موجود في العالم كله فيش مشاكل. بس إحنا أهم حاجة إننا نخلي بالنا إن أولادنا اللي أقل من 18 سنة ما يتعرضوش لمشاهدة الحاجات دي، لأن الموضوع محتاج وعي نفسي كمان، مش بس فكرة أن أنا عارف أن ده تمثيل وأن ده حاجة وحشة وأن لما يشوفوا حاجة زي كده يعرفوا خطورتها فما يتعرضوا لهاش. لا، للأسف في منهم بيتأثروا، في منهم يا بيروحوا وينساقوا مع الاتجاه ده أو بيتأثروا نفسيا بشكل يضرهم نفسيا. فنتمنى أن احنا ناخد بالنا وربنا يستر على الجميع بإذن واحد إن أحد وينكد على اللي بينكد الناس بإذن الله إن أجلا أو عاجلا. قولوا أمين.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة من قول يا كبير. يا رب ان شاء الله كده دايما نبقى عند حسن ظنكم، واتمنى تاخدوا بالكم من المحاذير اللي بتتكتب في كل اعمال الدرامية في اولها، لان في اطفال وفي ناس كتير مش مؤهلة انها تتفرج على حاجات بالشكل ده. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يحفظ الجميع. سيبها دايرة على انرجي 92.1 عشان تسمع برنامج عشب انرجي مع وائل منصور ومن عامر، وبعد سيبها دايرة مع زهرة رامي. وبكره باذن الله من 2 ل 4 العصر هبقى معاكم في حلقة جديدة من قول يا كبير. كان معاكم من على الميكسر كينج المكسر اسلام، ومعكم نودي الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام.

0: اديله. الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع إندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إندرايف.
1: أعزائي المستمعين،

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

0: كمان مع نجوم عيشها بانرجي وائل منصور ومنى عامر.
1: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله. وكيف كنوا؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولا باس يا جماعه الخير.
2: حلقه جديده واسبوع جديد من عيشها بانرجي والمنصور ومنى عامر.
1: وائل ومنى فكره،
2: والفكره لا تموت.
1: والله يا منى مش عارفه اقول لك ايه.
2: انا كل يا جماعه استنى عايز احكي لكم حاجه. انا جيتكم بقالي من يوم الاربعاء ما شفتش وائل، فبيقول لي شفتي اللي حصل؟ مش عارفه. قلت له ايه ده فين ده ما شفتش؟ قال لي موجود يا بنتي على البتاع. قلت له الالجوريثم بتاعي مختلف. وبعدين قال لي شفتي بقى المسلسل الفلاني؟ قلت له ايه ده فيه؟ ايه اللي حصل؟ قال لي هو انت كنت فين؟
1: كنت فين بجد؟ لا وبعدين هقول لك حاجه، احنا عارفه زمان كنا بنيجي بعد الويك اند نروح قايل لك ايه مثلا حصل حاجه او حاجتين، لا خدي عندك. ايه الخناقه ما بين الناقد طارق الشناوي والنقيب الموسيقيين؟ عندك مسلسل بنج كلي وايه الانتقادات اللي بينولها؟ عندك مسلسل محمد فراج الجديد عامل انقلاب.
2: ايوه ده شفت بقى، شفت
1: عندك
2: مسلسل
1: في عز شهر 8 العواصف اللي في الساحل.
2: ايوه دي حضرتها
1: لايف. الكوارث الطبيعيه اللي حصلت في نيبال وحصلت في الجزائر، وطبعا ربنا يكون مع كل الشعوب دي، وحصلت في كل حته. اللي هو طب هو انا انت طب انا اعمل ايه يعني؟ انا راجع يوم الاحد اقول للناس ايه ولا ايه ولا ايه؟
2: اصل انا الالجوريثم بتاعي والفور يو بتاعي على التيك توك مديني حاجات تانية خالص.
1: مديكي ايه بقى؟
2: باك تو سكول.
1: باك تو سكول
2: بس نقطه هنا هنقف، مفيش حاجه تانية.
1: انا بصراحه ما اعرفش.
2: والحاجات اللي بتحصل بقى اللي هي المستفزه بتاعه الساحل، ايه خناقات الساحل ومين طير طياره بيحب مين والحاجات دي.
1: هادي غالب، وايه القصه بتاعه هادي غالب؟
2: وانا اصلا موضوع الطيارات اللي انت مش فاكر القصه دي، سيبك بقى من موضوع هادي غالب. معلش نرجع كده شهر لورا، شوف التاريخ لما عملت تسلسل تاريخي للموضوع. لما في واحد كان بيحب واحده اسمها ندى وكانت تقريبا زعلانه منه، وقام طير لها طياره تقريبا من اول كارير لحد الموظه حاجه كده، ماشي بيقول لها ارجعي لي يا ندى. حاجه بقى
1: تلزيق قوي صح.
2: يا الله يا وائل يا الله،
1: ما ممكن يا ممكن بقى معاه الشبكه فمش عارف يوصل لها الرسائل. طب كنت بعت حمام زاجل.
2: هي فين ندى؟
1: يعني لو مثلا بتكلف مثلا بتكلف اندريا مثلا خد لها حمامه كده من السبت وطيره. ايه الاوفر ده؟
2: بعدها بقى احنا قلنا، انا قلت البتاع ده اول ما شفت الطياره قلت بس ندى وساره ومنى وهنا وهلا كل الناس بقى هيتنادى عليهم في الطيارات.
1: واتنادى عليهم فعلا؟
2: في بقى اتنين بعدهم برضو حاجه كده، وبعد كده طلع بقى المغني اللي هو
1: والله ده رزق.
2: ده
1: رزق. انت عارفه رزق صح؟ عارفه المثل؟ لا بس هقول لك حاجه اول حاجه ده حاجه اسمها، انا عارف انه في ناس ممكن تحس اني بتفزلك، بس ده كاربون دايكسايد برينت، يعني اللي هو بتلوث السماء بعادم طياره. طب ما تبعت لها رساله، قول لها مع حد مثلا وسيط ما بينكم، امها مثلا
2: بقول لك بانت
1: والنبي ندى
2: زعلانه مني، اعمل لها حفله وقدم لها خاتم، اعمل اي حاجه على الاقل انبسط.
1: على الاقل انبسط، بس يعني ايه الستوري اللي هيحصل؟ يعني
2: بقول لك ايه، انا اصلا قاعده بفكر في الراجل اللي قرر يفتح بيزنس في الساحل او يمكن يفتح شركه، اقول لك انا هطير طيارات بتاعه الاعلانات، فنص البادجت بتاعته راحت للبروبوزلز والاعتذارات. ده اتفتحت له من السما، ده فاهم قصدي؟
1: لا فكره ان هو اصلا يعني صاحب المشروع ده انه يفتح وعامل دراسه جدوى ان ده هتنفع معاه. انه في ناس فعلا بتطير طيارات تقول انا اسف وكده. اللي هو هقولك حاجة، والله هقولك حاجة، يعني أنا مثلا إذا معايا طبعا أنا ومنا مش منافسين ولا إحنا بنتكلم ولا إحنا مثلا اللي هو إيه مع مع التقشف وكده،
2: لا بس إحنا لسان حال يعني ناس كتير،
1: ولا لسان حال،
2: لا لسان حال ناس كتير.
1: ما هقولك حاجة حتى كل شريحة وليها لسان حال. أنا طبعا مش مضطر إن أنا أبقى على حد مع حد، فاهمة؟ بس أنا بتكلم إنه فكري فيها في دماغ حد ممكن يكون مثلا يعني إذا أنا مثلا معايا فلوس كتير هروح أجيب ساعة بمليون جنيه أو بمليون دولار، ما لعبت الكرة كده. أنت فاهمة؟ تلاقي مثلا محمد صلاح لابس ساعة مش عارف بخمسمائة ألف استرليني مش عارف مين، فتقعد تقولي هل ده بزخ؟ بس بالنسبة له، بس علشان إحنا، بس هو أنا مش فاهم. بحاول أراضي كل كل حد.
2: لا هقولها لك بشكل هبيعها لك حلو.
1: بيعها لي. ها
2: لو قيس اللي انت تصرفه نسبة قد ايه من دخلك وثروتك، هتعرف تصرفها ولا لا.
1: شكرا
2: بالآخر.
1: هاي فاي اديني اديني
2: شكرا
1: هاي فاي.
2: شفت بالزبط. انا عندي فكره على فكره غني, هو جيبي اللي مش غني بس فكري غني يعني يجي مني
1: انا رحت محمد عدوية.
3: جديد محمد عدوية على انرجي.

0: مساء الفل على اللي بيبعتوا لنا. بس يا جماعه ابعتوا لنا اساميكم,
1: بعتيني ارقام بس,
0: وقولوا لنا عاوزين تسمعوا اغاني ايه, علشان احنا هنا المزيكا لعبتها كالعاده, وكل الاغاني قبل اي حد, قبل اي حد موجوده في انرجي. وبس
1: عندك انخفاض طفيف في درجات
0: الحراره, صوتك واطي
1: كده كويس.
0: عندك
1: انخفاض طفيف في درجات الحراره, وعندك تحذير عاجل من الارصاد طبعا للشواطئ. طبعا شفنا امبارح,
0: ده امبارح في اعاصير وعواصف, انا
1: عاصير اللي هو في هوا, في رياح قويه جدا جدا.
0: لا انا امبارح الستوريز كلها اعصار كاترينا يعني,
1: كان الموج عالي قوي قفلوا البحر,
0: وشفت ده في كل السواحل. يعني انت شفتي الفرح امبارح, شفت فيديو فايرل لفرح في لبنان, العريس والعروسة طاروا
1: بجد,
0: والله شفته كله كان بيطير, وحاجة كانت رعب. والستوريز بقى كلها بحر انه عواصف ومش عارفين. انا مستغرب جدا انه في الساحل ممكن يكون فيه الهوا ده بالشكل ده.
1: ما حدش نزل البحر, اللي نزل بقى نزل مثلا, اللي نزل بول او بحيره او بتاع, اللي ما نزلش قعد. والناس وانا كنت راجعه كمان امبارح في الطريق,
0: عملوا ايه طيب لو ما راحوش البحر؟
1: لا ما انا مش عايزه طريقه, ما بقول لك اللي نزل ما اصلا امبارح كان السبت, كان كل الناس راجعه خلاص. وشفت بقى طريق الرجوع امبارح مناسبه اللي احنا بنتكلم عليه.
0: بتهزري؟
1: في انا الحمد لله رجعت بدري. في كذا فيديو بقى فايرل على تيك توك وعلى انستغرام, وابتدت تاخد منه الويب سايتس
0: الافواج.
1: مش عادي, لا طريق وادي النطرون كان مقفول تماما.
0: طب هو الواحد
1: زحمة جدا,
0: الواحد يرجع امتى؟ هقولك ليه,
1: اللي رجع
0: لا اقولك حاجة, الناس بترجع يوم السبت زحمة زحمة زحمة زحمة, وفي جماعة اللي هو احنا هنروح نتحرك بدري.
1: أيوه.
0: قبل ما الزحمة, وفي مليون واحد بيقول كده, ففي دي زحمة لوحدها. وفي ناس يقولك مثلا احنا هنمشي الجمعة عشان السبت, ففي ناس يقولك برضو احنا هنمشي الجمعة فتلاقي زحمة.
1: كده هتلاقي زحمة. بس تعالى بقى نسيب بابل الساحل على جنب, وده بابل لوحدها كده خلصنا منها, ونرجع للمدارس. يا اهلا بدخول المدارس والجامعات.
0: مالها بقى,
1: عايزين نتكلم معاكم في حاجات. بس تعالوا نسمع محمود العسيلي عامله فيها من ايجيبت.
0: بالظبط, عندنا فقره جديده اسمها
1: سوشيال ميديا رياكت.
0: سوشيال ميديا رياكت, بنجيب حاجه ونرياكت عليها من السوشيال ميديا ليكم, وطبعا بناخد الفويس بتاع الفيديو وبنشوف ايه رايكم في الكلام اللي اتقال ده, وعاده بيكون عليه كلام كتيره جدا. يا ترى ايه اول حاجه معانا في سوشيال ميديا رياكت؟
1: باك تو سكول. ما خلاص ما قلنا
0: بس ايه بالظبط, لانه هو حاجه مثيره للجدل.

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر.
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف، إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إن درايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إن درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إن درايف. تطبق الشروط والأحكام. إن درايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
5: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16 704، الرقم الضريبي 200 221 469.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-05.
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
4: انا وائل منصور
3: وانا منى عامر.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ان درايف، ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
4: سوشيال ميديا رياكت. يا جماعة الخير، بصوا بقى، عشان احنا دايما بنشوف فيديوهات رياكت موجودة على السوشيال ميديا، بيكون شخص بيقول حاجة ممكن تكون يعني فيها طرفين او اكتر من طرف، ان كل واحد ليه رأي في الموضوع.
3: تحت

0: ممكن ناس كتيرة جدا تتعارض معها وناس كتيرة لا تتعارض معها.
1: هي الفكرة كلها ان احنا بدأنا دخلنا في موسم المدارس والباك تو سكول, فكل مرة وكل اسبوع في عيشها بانرجي بناخد زاوية معينة للباك تو سكول. فتعالوا نتكلم من الزاوية دي نهار
0: بالزبط, وهنسمعها دلوقتي, واي حد نفسه يعمل رياكت يبعت كلمة رياكت وهنكلمه ويلا بينا نرغي. بس اول حاجة هنسيبكم دقيقتين مع يعني احنا قصينا وعملنا انه جبنا اهم حاجة اتقالت في الرياكت فيديو ده, يلا بينا.
2: ما تقتلي حالك لتحطي أولادك بأحسن مدارس وتعيشي كل الشهر على الورقة والقلم معصبة وكئيبة وعم تبكي ومنهارة. ولا تتديني لتحطي أولادك بأحسن مدارس, الشاطر رح يبرع وين ما كان, والكسلان وقليل المسؤولية وين ما حطيتيه رح يسود وجهه قبل وجهك. البيئة بتلعب دور, المدرسة بتلعب دور, بس شو عم نحكي نحن 30% هالدور. الولد ما بيخلق مسؤول, المسؤولية صفة مكتسبة انتو بتزرعوها بولادكن. اوعى تفكروا ببعتن على مدرسة على قده, ببعتن على مدرسة يكون مستواهن يمكن احسن بشوي من مستوى الولاد. وايه بدنا نحكي مستويات, مستوى المعيشة, ولا ببعتهم على مدرسة أحسن بكتير. أعياد ميلاد غير شكل, قرطاسية غير شكل, ألعاب غير شكل, ليحسوا أولادي بالدنيا قبل ما يتعلموا مفهوم الكبير للقناعة وللسعي. حرام أولاد بمراحل صغيرة يحسوا فيها. فأكيد حطوا أولادكم بمدارس قد ما فيكم بطريقة أنه ما حدا يكون مغبون, يعني لا أنت ولا مرتك كرمال الأولاد يتعلموا. قسموا لهالراحة على عاداتكم والله, وحملوا الأولاد مسؤولية. والله العظيم قد صار عمري, بعدني بتذكر صوت أمي لهلأ, كان عمري 9 سنين بالدوزيام نافيام ما بعرف, كون عندي فحص هيك وعم بتملقص قاعدة على التلفزيون, قلت لها ما بديك الترسيني, طلعت فيها هيك صوت واحد قلت لي ليك جو أمنا تنجحي لقلك وبتسقطي لقلك. أنا عملت اللي بدي أعمله, دورك شو بتحبي تعملي أهلا وسهلا, ماكسيموم بتعيد سنتك. ما بنسى ما بنسى وما حق, وأنا هيك بعمل ولادي بنفس الطريقة. وشو بتحبوا تعملوا عملوا, أنا حكيت رأيي الخاص شخصي.
0: سوشيال ميديا رياكت. بصراحة جوانا قالت كلام كتيرة جدا
1: قوي. أنا في حاجات متفقة معها جدا وفي حاجات مختلفة معها شوية.
0: بصي أنا أتفق معها في حاجة مبدئيا, فكرة إنه الإحساس بالدنيا يعني إيه, بالمادة اللي إحنا دلوقتي ندخلهم فلازم نجيب لهم كل السبلايز ونجيب مش عارف مين في هالوين, في مش عارف مين في عيد ميلاد كذا, في ويلكم تو سبرينج, ويلكم تو فسيخ. فالولاد الصغيرة بقوا يحسوا بأنه بالدنيا يعني بالدنيا أكتر, ما بيحسوا أنه نلعب بأي حاجة أو نعمل أي حاجة, أو بقى يحسوا بالمادة بدري قوي, وأنه البريفليج أنه ممكن يبتدوا يقارنوا نفسهم ببعض.
1: هي كمان قصدها فكرة المستوى المادي, لأن أنت لما بتدخل مدارس معينة بأرقام معينة كبيرة خلاص أنت بتحط ابنك في مستوى مادي معين في متطلباته في خروجاته في البلاي ديتس اللي هيروحها في الحاجات في الجزمة اللي هيشتريها في التيشيرت اللي هيشتريه. فبالتالي أنا لو ما جبتش التيشيرت أو مش عارف إيه الفلاني اللي زي صحابي هحس إن أنا أقل منهم. بس هو الموضوع ما بيبقاش كده قوي. الحتة اللي أنا معترضة شوية معاكي إن أنا معلش أنا بصرف في حاجات معينة, بصرف في أكل وفي شرب وفي صوت وبصرف في خروج, خلينا منطقيين بصرف في الصيف شوية على قد ما بنقدر كل واحد طبعا على قد ما قدرته يعني. بس مش هاجي عند التعليم وأقول لا أنا مش هصرف, لا أنا هحاول, مش هقتل نفسي ماديا بس هحاول جدا جدا أوصل لأكتر حتة أقدر أوصل لها, مش عشان اسم المدرسة, مش عشان يبقى أنا بنتي أو ابني في مدرسة كذا, بس عشان ياخد من الآخر يعني نبقى منطقيين, عشان ياخد فصل عدده أقل, علشان ياخد مكان يلعب فيه أحلى,
0: ما أنا فاهم.
1: علشان ياخد تعليم بشكل أفضل.
0: بس انت ممكن
1: أفضل.
0: هي قصدها أنه مش تدخلوهم مدارس أقل من يعني من تقدروا تصرفوا عليه. هي بتقول أنه مش لازم أنهم يخشوا ويبقى فيه هلمة كبيرة قوي وأنه فاهمة top notch ولا آخره, وانت تكوني قاعدة اللي هو حقيقي ما خرجتيش بقالك سنين وهو الاخره.
1: أيوة.
0: بس ده مش معناه طبعا تعليم اولادنا اهم حاجه, بس انا بتكلم على ان هي يمكن قصدها انه دخلوهم حاجه كويسه بس مش لازم تجروا ورا
1: احسن حاجه.
0: بس احسن حاجه دي ما هو ده تعريف احسن حاجه, ده عند مين احسن حاجه؟ هل ان احنا علشان بنعمل هالوين وبنجيب كوستيمز وبنعمل جلابيه خارتي؟
1: لا لا لا,
0: ما انا مش قصدي كده. ما هو انت لازم انت انا ممكن اصرف اللي ورايا واللي قدامي عشان اودي ابني هارفارد, ساعتها دي هتبقى حاجة واو. بس يمكن هي بتتكلم

0: بتدخلوا مدارس على قد مقدرتكم بالظبط ولا اكتر سنه ولا اقل عشان تحسبا للزمن؟ ما وهتلاقي هنا في اختلاف في الفكر، يعني اختلاف في الفكر الجندري، يعني الستات غير الرجاله.
1: يا سلام. انا بتهيالي انه الناس بيهمها الجامعه اكتر، ان هم خلاص بقى فاهمه
0: مدرسه. طبعا
1: مدرسه
0: طبعا. إيه المدرسه بقى؟ هي اللي بتبني لك شخصيتك، هي اللي بتبني لك السكيلز بتاعتك. هي اللي بتبني لك دايره صحابك، هي اللي بتبني لك كل شيء. والجامعه طبعا مهمه، بس مهمه للشغل اكتر، بس المدرسه طبعا مهمه، هي بتبني. بس لما جيت اقول طب احنا المفروض نحسبها ازاي، يعني من الاخر النسخه الصحيه من دخلك تتحط ايه في مصاريف مدرسه ولادك
1: كام؟ 90%؟
0: لا لا، بص بقى انت هتحسبها ازاي. انت هتحسب مش طبعا مصاريف المدرسه بس، مصاريف المدرسه ومشتقاتها، يعني المدرسه والسبلايز واليونيفورم والخروجات والعياد ميلاد والحاجات. هتحط ايه الحاجات دي زي ايه؟ حصلك اللي هو مثلا عملوا مثلا 10 جنيه، الحاجات دي كلها عملت 10 جنيه، 100 جنيه، ماشي. هتقول ان لو من 10 ل15% من صافي دخلك شهريا راح للحاجات دي هيبقى مريح جدا. من 15 ل20% مقبول بس محتاج بودجيتنج كويس. من 20 ل25% من دخلك الشهري لو راح هيبقى انت في ضغط مالي. اكتر من 25% المدرسه دي اغلى من المناسب لدخلك، الا لو عندك مدخرات قويه والتزامات قليله. فانت هتروح حاسب، ليتس سي اتنين بيشتغلوا، الزوج والزوجه. الزوج والزوجه دول مثلا بيدخلوا 1000 جنيه في الشهر
1: مثلا،
0: ماشي. 1000 جنيه في الشهر، يبقى هم ماكسيمم لو عايزين يضغطوا
1: اقصى حاجه يوصلوا لها
0: اقصى حاجه 250 جنيه في الشهر. اضرب في 12 250. ممكن تفتح لي الكالكوليتر
1: ب 1500؟ سوري، ب
0: لا اضرب في 12 ثانيه. طب ما تفتح كالكوليتر اسهل.
1: 2000 3000
0: متاكد؟ في 12
1: في 12
0: يبقى لازم لو هم دخلهم هم الاثنين 1000 جنيه في الشهر، يبقى المدرسه ما ينفعش تعدي ال 3000 جنيه في السنه
1: او 4000. سوري معلش.
0: طب ما انا قلت افتح كالكوليتر. طب انت جاي تتعبني ليه؟ يعني انا عامله ريسيرش دلوقتي.
1: هو اللي
0: اهو يا وائل.
1: لا لا، 3000 جنيه.
0: انت فهمت قصدي؟
1: 3000 جنيه
0: ماشي. فانت هتحسبها كده، انت دخلك جنيه شهريا ومراتك دخلها جنيه، ادي 2 جنيه ربعهم هيروحوا لل ايه؟ المدرسه المشتركه. المدرسه
1: ده لو انت عايزه يعني تكون ياما هنا وياما هناك.
0: اكتر من كده انت هتدخل في اقساط لوب، اقساط بحاجات بفوايد بمش عارف ايه، هيوديك في حته تانية. فاحسبها بالشكل ده. هل احنا بنحسبها بالشكل ده؟
1: ما هل انت بتحسبيها بالشكل ده؟
0: انت عارف ان انا عايز اقعد احسبها دلوقتي اشوف انا حاسبها بالشكل، بس انا تقريبا انا تقريبا حاسبها بالشكل ده تقريبا، بس من غير ما عندي الدراسه يعني. فانتوا بتحسبوها ازاي يا جماعه؟ مهم بالنسبه لكم. يبقى خلاص، في ناس تقولك انا هحط بادجت اقل شويه في المدرسه، بس هزود تمارين وهزود مش عارف كورسز بره وهزود سفريات وهزود مش عارف ايه، انا كده هقدر اسري تجربتهم وخبراتهم الحياتيه بشكل مختلف. في ناس تقولك لا انا هدخل مدرسه اغلى شويه ممكن تكون
1: بس
0: اكبر من امكانياتي.
1: بس في لسه كمان لبس،
0: ما هو كله
1: لا مش لبس المدرسه، بتكلم لبس اللي هو مش مدرسه. وعندك خروجات اللي هي مش مدرسة. أيوة. الصيف، وعندك كمان الألعاب، وعندك الحاجات اللي هي whatever بقى اللي هم عاوزينه، فاهمة؟ آيباد مش عارف مين. انت كده اللي مخلف بيصرف تقريبا 80% مرتبة على الطفل
0: تقريبا.
1: صح. طب انت بطلت تجيبي لاتيه للشغل؟

0: شفتي اللي حصل في نيبال؟
1: ايه بقى اللي حصل؟ احكي لي كده.
0: هو يعني هو خبر من نيبال بس هو خبر كارثي، بس يعني ممكن حد يقول معلومة غير مهمة، بس هي معلومة،
1: معلومة
0: الواحد يعرف
1: طبعاً.
0: حصل حاجة اسمها جلاسير مد سلايد.
1: لا ترجم لي بقى.
0: هقول لك، هم التبت دي على جنب الصين، ففي الحتة اللي هي البوردرز بتاعتهم مع بعض حصل المصيبة دي وانتقل الفيضان.
1: إيه
0: ده
1: ما انا هقول لك بقى فيضان من الاول بالراحه كده.
0: بصي، في التبت في جبال. اللي حصل علشان الاحتباس الحراري والجلوبال وورمنج، اللي هم الناس يقول لك ما فيش حاجه اسمها جلوبال وورمنج، انت عارفه انه في القطب الجنوبي ساعات بيسيح التلج اللي هناك، وحصل برضو في جرينلاند ومش عارف مين بيسيحوا. فالجبل ده اللي هو في التبت الهيمالايز، حصل انه في قطعة من الصخر بالجليد اللي عليها وقعت كبيرة بشكل مخيف، وقعت من الجبل. فعملت ايه؟ نزلت وراحت على مجرى نهر وعملت سد طبيعي. الصخرة الكبيرة دي بالتلجة الكبيرة قوي دي عملت ايه؟
1: سدت
0: النهر. فالمية قاعدة تتحوش ورا النهر، تتحوش ورا السد، تتحوش ورا السد، تتحوش ورا السد. وبما ان هي حاجة طبيعية
1: فكسرت،
0: فمسيرها المية دي تكتر يمكن توصل لمش عارف ملايين من الكيوبز، وفي الاخر راحت اتكسرت وراحت نازلة زي الافلام كده.
1: زي انا الأفلام شفت الفيديو يا جماعة،
0: والمية وراها واخدة. ليه اسمها مود سلايد؟ لانه مود يعني طينة. نزلت بقى بالطين كله بالمية كلها. بقولك ايه، المية كانت بتنزل مش زي الفيضانات اللي احنا بنشوفها اللي هي ممكن تكون ماشية حوالين مباني، لا المية بتوقع مبنى. ولدرجة انه في الناس حست في زلزال، وفعلا كان فيه، عملت ما يعادل زلزال 4.8 ريختر لما الطوبة الكبيرة دي وقعت من الجبل، هزت الارض. الناس افتكرت انه في زلزال وما كانش في زلزال، دي طوبة،
1: كانت الطوبة كسرت،
0: الطوبة دي اللي وقعت وقعت على الارض، عملت يعني بصي الناس اتهزت. وبعد كده طبعا كانوا هما لسه ايه الكلام ده فوق، هما يعرفوش حاجة، ما المدينة تحت. بس وعنك
1: حصل الفيضان،
0: حصل الفيضان العارم ده مود سلايد. انا اول مرة اشوف مود سلايد في حياتي، انا اسمع عنه بس اول مرة اشوفه. مود سلايد يعني كلمة من كلمة طين، زحلق الطين، طين بيتزحلق. بس فكان كارثة يعني. أنا بتفرج اللي هو طبعا إحنا بيننا وبينهم إيه نيبال، بس إنسانيا
1: طبعا
0: شوفي حاجة زي كده
1: طبعا.
0: يعني الحمد لله إن إحنا عايشين في طبعا في في في أرض مستقرة، يعني مصر من الدول وفي الشرق الأوسط عندنا طبيعيا مش زي مثلا اليابان وإندونيسيا ومش عارفين في الرينج أوف فاير اللي هي بتاعة الزلازل، أو مثلا عندك لاتينا أمريكا اللي هي بيرو مش عارف مين، عندهم الحاجات التكتونية اللي تحت الأرض بتتهز وبيحصل زي ما حصل زلازل في فنزويلا. فيعني الحمد لله.
1: هنا بقى عيشها بانرجي، هو المنصور وانا من عامر، وبنقول لكم كل الجديد اللي بيحصل في الدنيا عامه.
0: في الدنيا، بصوا مش سايبين حاجه من الشرق للغرب.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
3: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
4: عاش، فضلك one last round.
3: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
5: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
6: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
7: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1.

0: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمه.
2: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: تسعة 2 1 0 رقم الاسم اس لو عايز تسمع اي اغنية كده كده انرجي المزيكا لعبتها، وعندنا بقى كل الالبومز الجديدة اللي حابب تسمعها.
3: ايه الاغاني اللي جاية على بالك كده؟
0: والله انا ما سمعتش حاجات كتير من شرنوبي، فممكن نسمع شرنوبي. وائل كفوري الجديدة احب برضو اسمعها،
3: حلو قوي.
0: عندك يا سيدي في اغنيتين ثلاثة لذاذ قوي من محمد عدوية سمعنا منهم واحدة، بس تعالى نسمع وائل كفوري الجديدة محبوبي.
3: يلا بينا.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: بقول لك ايه
1: يعني انت لما تسرح كده بحس
0: لا بقول لك كانه الاي اي كان موجود امبارح فاكره اللي هو يعني قد ايه سريع في انتشاره قد ايه سريع في انه الناس بقت تستخدمه
1: ايوه
0: بس مش للدرجه دي
1: ايه اللي بيحصل
0: الحقي
1: ايه اللي حصل
0: جوجل
1: ماله
0: عندهم جيميناي
1: ما انا عارف
0: انت عارفه عندهم كام مستخدم نشط
1: كام
0: في الشهر يعني احنا وصلنا للرقم ده على الفيسبوك بعد كام سنه بعد عقود عندهم مليار مستخدم شهريا
1: مليار
0: هو
1: ده رقم بجد
0: اكتيف يعني احنا كام في الكوكب 8 مليار في مليار بيستخدموا جيميناي انا بقول لك جيميناي مش بقول لك تشات جي بي تي وما
1: ده اللي هو جيميناي
0: رقم كام بقى
1: لان جيميناي اساسا يعني مش يعني يعني مش مش مش مين ستريم زي تشات جي بي تي او كلود او جروك او كده كمان لا زي جروك يعني مثلا
0: طيب بس يعني المليار دول بيعملوا بايه بيعملوا بايه
1: وايه اصلا انا عايز اقول لك على حاجه انا لسه من كام يوم عامله ابجريد لباقتي على تشات جي بي تي
0: غيرتي مني طبعا لما قلت لك ان انا عامل
1: لا هقول لك ما غيرتش منك بصراحه عملت حاجه تانية كنت طالبه منه حاجات وكان لازم تطلع دلوقتي يعني كان عندي مثلا 500
0: قال لك استني في الدور فقلت له لا دور ايه
1: دور ايه يا حبيبي انا عندي 500 برزنتيشن لازم اطلع دلوقتي انا عايزه كل حاجه فرحت عامله البتاع
0: لا بس بجد يا منى المليار دول بيعملوا ايه
1: طب هو قايل لك بيعملوا ايه ولا احنا هنقعد نستنبط مع بعض
0: هقول لك
1: قول لي
0: بيقول لك بقى انه 63% من مستخدمي الجيميناي بيستخدموا الصوت يعني بيحبوا يدردشوا الناس بقى مش ما عندهاش صحاب ولا ايه مش فاهم 38% من الطلبات متعلقه بالدراسه
1: طبعا
0: يعني بيكون معاها اتاتشمنت بس الجيميناي بيولد 150 مليون صوره في اليوم
1: ده بجد
0: يعني 4 مليار في الشهر ده كتير قوي هو طبعا مش مليار يعني مش مليار شخص بيعملوا صور بالاي اي لا طبعًا. ممكن واحد يعمل مثلا 20 صوره وهو الاخره بس 63% بيتكلموا صوت معناه انه حوالي 630 مليون مستخدم بيتكلموا مع جيميناي بيتكلموا معاه
1: انا مستغربه جدا لان انا بكره قوي قوي الاوديو فيتشر ده انا ما بستخدموش غير لما ببقى سايقه بس
0: عفوا بقول لك ايه وكذا سؤالك حلو
1: سؤال مهم
0: خليني افكر
1: لا بتضايق قوي
0: بص هو انا لما دورت لقيت انه كل مره يطلع لي شخصيه في العربيه
1: ده حقيقي
0: بس والله بتبقى مسليه
1: ايه انا بجد ما بستخدموش غير وانا سايقه عشان مش هينفع تايب وانا سايقه بس
0: بس إيه يعني يعني مليار واحد هو مش مقتصر على الناس يعني في شغلهم او مكتب او مثلا دراسه لا ده ميكانيكيين فنيين بيستخدموه في الشغل للتشخيص حل المشاكل اللي هو الفاست ليرنينج العمال في المهن اليدويه والتقنيه كمان طبعا. كانوا اكثر احتمالا بمرتين يستخدموا الاي اي متعدد الوسائط طبعا. يعني صور وفيديو زائد نص مقارنه بالاستخدامات الاخرى في الدراسه لو حد اكاديمي او حد مثلا قاعد بيعمل حاجه ثيوريتيكال او حاجه نظريه فاهمه يعني ممكن مثلا حد مثلا بيصلح مثلا ميكانيكي بيصلح عربية يقول له يصور ايه المشكلة هنا والله
1: ايوه بتحصل ايوه
0: من عارف بس يعني مليار واحد في الشهر بيستخدمه الجيميناي
1: طب انت اكتر مش انت بقى كوائل انت كواحد بتسمعنا دلوقتي انت كواحدة بتسمعينا دلوقتي اكتر استخدامات للاي اي بتبقى رايحة فين
0: يا انا مينلي حاجات ليها علاقة بالفاست ليرنينج او يلخص لي ترند او يلخص لي حاجة شايفها كتير فاسأله ايه اللي بيحصل اي اما اخد سكرين شوت لحاجة واقول له الكلام ده حقيقي ولا لا
1: انا ساعات دي بعملها
0: لانه عارفة في ناس بيروحوا داخلين بوست مجهول الهوية طبعًا. مجهول المصدر بدل ما ادور
1: طبعا صح
0: بس ساعات بحس انه لغى مخي ان انا اروح ادور بجد بس هو انا لو انا هدور ما انا هدعبس فين في دراج ما انا هدعبس برضو على التليفون فاهمة قصدي هروح على جوجل يعني خلاص انت فاهمة
1: لا ما بتاخدش دلوقتي رأيه في ريفيوز ده احلى ولا ده ده واخد ريتنج اكتر لا لا ولا ده
0: لا انا بالنسبه لي البيرسونال تيست ده بعرفه لوحدي مع عمري ما هقول له مثلا ايه رايك اجيب الجزمه دي حمراء ولا سودا
1: لا مش قصدي كده قصدي مثلا انت عايز تشتري جادجت معين ومحتار ما بين نوعين
0: طبعا
1: ايوه الحاجات دي طبعًا. جدا في الموضوع ده
0: طبعا لازم اساله حبيبي اني احسن الكاميرا دي ولا دي
1: بالزبط.
0: طب بقول لك ايه انا كواحد قول لي انت بس بتحب انت ايه اكتر استخدام وانا هقول لك يمكن مثلا اوظف حاجه على مقاسك
1: ويشكلك لوني الأحمر شكل
0: عظيم تفكيرك هايل يا أستاذ وائل

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا منى عامر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ان درايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فضلك وان لاست راوند.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
6: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
7: قبل ما ترد،
6: أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: دلوقتي. نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6330 جنيه،
3: عيار 24 7234 جنيه،
2: سعر الجنيه 51056 جنيه،
3: سعر الأنصة 226852 جنيه.
2: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي.
3: للاستفسارات اتصل على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
4: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
2: أنا وائل منصور.
4: وأنا منى عامر.
1: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إندرايف. إندرايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: كل فترة بيجي مسلسل يضرب ناس تتكلم عليه ويبقى تشغلهم الشاغل، خاصة لو بمس حاجة واقعية، قصة حصلت قبل كده أو بيلقي الضوء على مشكلة، لكن المرة دي كانت على المجال الطبي، وبنتكلم على مسلسل بينج كلي. مسلسل بينج كلي ما نقدرش ننكر إن هو مش منتشر، لأن هو مسلسل متشاف جدا جدا، بس بتلاقي ما بين كل بوستاتك لو على السوشيال ميديا تلاقي مثلا حد لو انت مهتم بمسلسل بيطلع دكتور تخدير او دكتور جراحة او حد من نقابة يعني الطب، يعني نقابة الاطباء، او حد مثلا من الممرضين، او بيطلع يتكلم انه جماعة ده ما بيحصلش. جماعة على فكرة، طب هم كانوا راحوا اتفرجوا على جريز اناتومي، او مثلا يتفرجوا على ذا بيت، او يتفرجوا على اي من المسلسلات،
3: وده جو دكتور ومش عارف
2: ايه، والناس تقول لك انه لا، الكاتب محمد سليمان عبد الملك هو قعد اصلا مع صاحبة كتاب من جو اسمه من غرف العمليات،
3: حكايات من غرف العمليات، وهي دكتورة دعاء جلال.
2: بالضبط، هي دكتور التخدير، وقال انه من بعد المسلسل زينهم مفروض ان هو قابلها، وان هي بعتت له نسخة من الكتاب، وعلى اساسه الحالات اللي موجودة كلها صحيحة ومفيش حالة من خيال المؤلف ولا اخره. بس ناس تيجي من التمريض فريق يقول لك الممرضة دي بتعمل ايه، ده غلط اللي بتعمله، ده مش صح، ويجي دكتور تخدير يقول لك احنا ما بنخدرش كده، يجي دكتور جراحة يقول لك ده ما بيحصلش اصلا. فاحنا مش قادرين نفهم، هو لو حد بيسمعنا مثلا دكتور وعنده تعليق عن الموضوع ينورنا كمان برضو يقول، لانه في ناس كتيرة جدا بتتابع مسلسل، ومسلسل تمثيله حلو طبعا، من حي حبيبتنا زهرة الرامي.
3: زوزو عاملة دور خطير.
2: أنا بصراحة ما توقعتش تمثيلها يبقى كده.
3: أنا انبهرت.
2: لا أنا، أنت عارفاني أنا صعبا انبهر.
3: لا لا، الدور حلو قوي.
2: مش بس الدور حلو قوي، فكرة أنه تمثيلها حقيقي جدا، يعني اللي هو عادة الست الحامل بنكون عندنا رؤية معينة أن هي لازم تدب بالصويت،
3: صح،
2: والجوز هيبقى قاعد اللي هو أنا عم أعمل إيه، مش عارف مين كذا، بس في مشهد اللي هي عندها حاجة في بطنها، وجوز أو أخوها بيتعامل بجفاء أو ما تفهميش اللي هو مع أنه دكتور يوريك أنه الدكتور أنه هو شاف ياما، فاهمة؟ فتحسي أنه إيه ده، في تفصيل هنا طبيعية، في تفصيل هنا طبيعية، في تفصيل. فأنا بتفرج على حاجات عشان ظهر معانا في الراديو، فأقول طب ما هو طبيعي، هو ليه الناس من سواء دكاترة أو نيرسز أو يعني ممرضين طلعين، في ناس كتيرة جدا بيزموا في المسلسل في الحتة دي، انه
3: خلي بالك ممكن يكون عين المشاهد مختلفة عن عين الاكسبرت او البروفيشنال. انا ما اقدرش افتي في ده، لان انا كعين مشاهد انا شايفة الحاجات شكلها طبيعي قدامي، بس في الاول وفي الاخر ممكن يبقى عين المتخصص مختلفة في بعض الحاجات.
2: في ممرضة طلعت في فيديو كانت بتقول انه في واحدة عاملة دور ممرضة وهي من الطاقم الاساسي في التمثيل بتاع، تقول اول حاجة في ما ينفعش تلبس اللبس اللي هي بتلبسه ده،
3: هي كانت لابسه، لا هي كانت لابسه الجاون واليونيفورم بتاع المستشفى،
2: مش عارف في حاجات معينه بتلبسها زي حلقان او ما اعرفش حاجه زي كده، انه دوت اول حاجه ديزيز هازارد، ومفيش نيرسز بيطلعوا يجيبوا دكاتره من البيت، او يجيبوا عيانين من البيت، او يطلعوا يجيبوا شيبسي ويجيبوا شوكولاته ولا اخره، انه الممرضة علم والعلم ده موجود عندها, هي مش هيلبر يعني, هي مش فاهمة قصدي. فاللي هو كفاية يا جماعة صورتنا تقعدوا تطلعوها كده في ما عرفش ايا كان حد من الاكسبرتس او من اصحاب المهنة يقدروا بيتفرجوا على البتاع يقولوا هل الناس مقفورة في الحتة دي ولا عندهم حق. 92 102 رقم الاس ام اس.

0: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده. ايه الكاتمة دي؟ مش ايه بقى انت والحر؟ يعني انا اخر واحد اتكلم في برفانات العود في الحر.
1: لا وجايه من قلبك قوي. عايزين نسلم على لوسي حلمي. لوسي وحشتينا جدا. في حد عايز اغنيه باد رومانس ليدي غاغا؟ ماشي مانو بنسلم عليك قوي قوي. انا نفسي انا عن نفسي ما استخدمتش الاي اي قبل كده. لا مانو محتاج
0: محتاج تبقى معانا يعني.
1: محتاج تشوف كده الدنيا فيها ايه. 2026
0: داخلين 2027 وهكذا يعني.
1: كنت لسه قاعده بحكي له في حاجات حصلت ليا يعني بحكي لوائل يعني حاجات حصلت ليا 3 4 ايام اللي فاتوا فحسيت ان انا كبرت شويه. وبعدين قعدنا نفكر قلنا طيب انا عرفت اني كبرت لما نقط نقط نقط. انت هتكمل بقى النقط دي.
0: انا عرفت اني كبرت لما واقول اي حاجه.
1: بس هنا لما حصل الحاجه دي او حسيت الحاجه دي انا هنا كبرت.
0: انا عرفت ان انا كبرت والله لما
1: انت عرفت انك كبرت يا وائل اصلا. بس عشان يعني الموضوع ده فيه
0: لا بصراحه اكتر حاجه عرفتني ان انا كبرت مش ان انا ماشي بطفي التكييفات مثلا او بطفي الانوار
1: ده كده كده طبعا.
0: ان انا لما بكون داخل انام بقول هو اللمبه اللي بره البيت ما شغاله ولا لا فانزل اشيك واطفيها.
1: بجد
0: عمري ما تخيلت نفسي ان انا هبقى كده.
1: لا ما انت اول ما بتدفع الكهرباء بتبقى كده
0: عارف
1: يعني. ما انت شخصيا بتبقى كده على طول. ما ملهاش علاقه بحاجه. ملهاش علاقه.
0: لا ما لا بس خلي بالك بقى ممكن عشان طب اقول لك حاجه والله دلوقتي دخلت الحمام عندنا في حنفيه بتنزل ميه شايفها يوم الاربعاء اللي فات فبقول لهم جماعه حد يصلحها عشان حرام الميه دي في ناس مش لاقيه تشرب.
1: ايوه بس عندك
0: فاهم قصدي.
1: لا عندك حق الصراحه.
0: حاجه زي دي محتاجه نضوج ولا محتاجه ايه بالظبط ما اعرفش.
1: عرفت انك كبرت لما نقط نقط نقط.
0: طب انت عرفتي لما انك كبرتي لما ايه؟
1: لما ابتديت يبقى في مصطلحات انا ما اعرفهاش خالص او ما اعرف عنها حاجه. لما لقيت نفسي بسوق اقل من السرعات المعتاده.
0: طب والله العظيم اقول لك حاجه. انا عرفت لما كبرت لما طلبت اول مره فولترين مش عشان عندي اصابه في الجيم. والله العظيم علشان لما بصحى من النوم وانزل من على السرير بحس
1: تعمل ايوه
0: لا بحس انه أيوة. اسمها ايه الانكل بتاع رجلي ايه الانكل اسمه ايه
1: بالعربي الكاحل
0: وجعني. بس انا عارف عشان تخنت وتقلت.
1: لا يا وائل ما تقولش كده. لا
0: بس لا بس يعني اللي هو عارفه انت لما كنت بتلعبي تنس او تلعبي وانت صغيره كانوا يدهنوا لك مثلا لو حصل اصابه تجيبي تلج. بس دلوقتي انت حاطاه جنبك. مش ان هو ان انت متهلكه لا بس اللي هو لا هو حلو يكون موجود.
1: طب اقول لك حاجه حصلت معايا من يومين وزعلت قوي قوي بس خدت بالي رحت يعني لما الدنيا في ساعتها
0: ايه بقى
1: ماسكه تليفوني ففجاه يا وائل رحت عامله التليفون بعت يعني
0: استجماتيزم
1: اسمها ايه بعت التليفون
0: بعت التليفون عن وشي عشان اركز.
1: وبعدين قلت ايه ده هو انا بعمل ايه رحت مقربه التليفون عادي جدا.
0: يما
1: خفت بقى خفت فجاه. عرفت اني كبرت لما نقط نقط نقط 92 10 رقم الاس ام اس قول لنا على طول.

0: خالد منيسي بيقول عرفت اني كبرت لما
1: لقيتني بلف اطفي نور الاوض. ده زيك بالظبط يا وائل.
0: ايه بتقول انا عرفت اني كبرت لما
1: البقيت ادي نصايح لاصحابي يا رب تطلع صح يا ايه.
0: مانو بيقول عرفت اني كبرت لما
1: بفتكر الماضي.
0: كلنا بنفتكر الماضي.
1: طب عرفت
0: ما بلاش
1: انك كبرت او انك كبرتي لما حصل ايه؟ قولنا كده واحنا بنسمع.
0: 9-2-1-0.

0: اشهد انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ان درايف، ان درايف، انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
5: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
6: كل صيف ليه خطوة، خطوة على الرمل، أول يوم نزلتي البحر، خطوة هيلز في فرح صاحبتك اللي رقصتي فيه لآخر الليل، خطوة سنيكرز في خروجة الويكند مع الشلة، وخطوة بصندل مريح يحسسك بحرية الصيف، ودي أحلاهم. الصيف بيخلص بس ذكرياته بتفضل معانا، ولسه عندك فرصة لآخر خطوة، تخفيضات لحد 60% على كولكشن الصيفي من ديجا فو، والأسعار تبدأ من 299 جنيه في كل فروعنا وأونلاين على www.dejavu.shoes. ديجا فو، every step is a statement.
7: جودي في 2019 تعبت شوية، ما كانتش قادرة تمشي، بعدين روحنا كشفنا عليها، طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
8: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع أو بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
9: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: Déjà vu. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: يا جماعة الخير، حلقتنا لليوم خلصت من عشر انرجي، لكن موعدنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بكرة في نفس الميعاد من الساعة 4 لـ 6،
1: وبعدين على طول هتسمعوا زهرة رامي في سيبها دايرة عادت إليكم من جديد.
0: بالضبط، ربنا نتعها في السلامة في المسلسل.
1: أيوة
0: وإن شاء الله كده،
1: وإلي كده بشوفش آخر حلقتين لسه، هو إيه اللي بيحصل؟ أطفال إيه يا زهرة؟
0: سمعتينا من شوية وإحنا عاملين نمدح فيكي؟ لا طلعيها بقى من عند الآي تي.
1: إزاي بجد؟ بالله مش أسلوب.
0: أمال إيه، مش بتسمعينا بتاخدي نوتس؟
1: طب ما تيجي عند المايك، انت ليه بتتكلمي من بعيد؟ اصحى بقى لنا كتير قوي احنا الثلاثه ما طلعناش مع بعض.
2: ده حقيقي.
1: ازيك يا زوزو، وحشتيني.
2: وانت كمان.
1: انا بقالي شهر واسبوع ما شفتكيش.
2: ايوه انا اجي انت تروحي انا اروح انت.
1: ايوه كده يعني. اخبار الصيف معاكي ايه، والدنيا ايه، والمسلسل والحياه والشغل؟
2: الحمد لله كله ظريف يعني سوفار.
0: بجد كانت احلى اضافه للبرنامج.
1: لا معلش بس بقالي كتير ما شفتهاش والله. بقى قلت بدل ما نقول الكلمتين دول واحنا بنشرب قهوه بره او نقولهم على الهواء. طب باي باي يا جماعه.
2: طب سيبوها دايره يعني.
0: طيب يلا بينا.
1: خالد سليم مين ده؟

Energy في 90.1 المزيكا لعبت انرجي 92.1 المزيكا

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها دلوقتي سيبها دايرة مع زهرة

مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. الاسبوع اللي فات كنت اجازه للاسف، وده بيبعدني عنكم شويه، بس وحشتوني. اديني جيت من تاني وسايبنا دايره، وبدايه الاسبوع بدايه يوم جديد، ومع النهارده ضيف عزيز لذيذ جدا جدا. فخليكم معانا كده، قولوا لي بقى مين فين ورايح فين، ونفسكم تسمعوا ايه، واخباركم ايه، وحصل ايه بقى كده يعني. قولوا لي اخباركم، اكتبوا اساميكم في المسجز، وقولوا لي بس ايه البلاي ليست كده نظبطها، وعايزين يعني عايزين تسمعوا ايه عشان امشي عليه. بس اول اغنيه انا بقول لكم

0: يا زهرة أنا عسكر، دورك حلوة قوي بجد، أنا سايق عالدائري واسمعك منور الدنيا منور الدنيا. قلت دي عسكر مساء الفل والهنا، ده ايه الحلاوة دي؟ عامل ايه؟ وحشني جدا وشكرا جدا جدا على المسج دي. مساء الخير، ازيك يا زهرة؟ أنا عندي سؤال، هو المفروض مذيع الراديو يتكلم في 50 موضوع ويطلب من الناس تشارك وتجاهل آراء الناس، ولا المفروض احنا فلوسنا حرام؟ حقيقي بجد عايز أعرف. عبد الوهاب علي، عبد الوهاب بص، هو انا طبعا لسه فاتحه دلوقتي فما فتحتش اي موضوع من 50 موضوع، فانا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه، واضح ان انت بتتكلم عن متى المطلق يعني. مش عارفه ايه اللي مضايقك بالظبط، بس احنا فلوسنا حرام دي انا مش عارفه هي عايده على مين يعني. مش فاهمه والله العظيم، يعني مش فاهمه عايده على ايه في الموضوع. يعني دلوقتي هو مذيع بيفتح موضوع وانت متضايق انه بيفتح مواضيع وانت عندك اراء واضح فهو بيتجاهلها. احنا فلوسنا حرام ان انت بتبعت له يعني وكده. اوكي. ما انا برضو ما كنتش فاهمه يا عبد الوهاب. طب مين مضايقك؟ قول لي كده وانا صالحك. يعني ايه رايك؟ ايه رايك ونسمع دويه اغنيه جديده لانج اسمها لم فراقي، ومثلا تبعت لي مسج طويله ما قلتليش فيها لا راي ولا طلب عشان اعمل لك اي حاجه تسعدك، ففاهم قصدي؟ اعمل ايه انا بقى؟ هل انت فلوسك حرام كده؟
1: جديد محمد عدويه على انرجي، هلم بفراقي.

لسه مكملين معاكم الحمد لله. سلامتك يا عروسه, وحشتينا بجد ومفيش زعل ولا حاجه, بس برضو من باب العشاء معوضين عن الغياب. اني قولي عايز تسمع ايه. انا علي دلوقتي انا عايز احكي لك حاجه. انا بسمع انرجي من حوالي 10 سنين تقريبا, وحافظ صوتك زي اسمي بس عمري ما شفت شكلك ولا عملت عليه سيرش. المهم بتفرج على المسلسل, بقول الممثله دي شاطره جدا, مش مركب الصوت على الصوره لحد الحلقه الخامسه مثلا. المهم قمت اعمل قهوه ومسلسل شغال, فسمعت صوتك فقلت ايه ده, هما جايبين زهرة الرامي في المسلسل ولا ايه. دخلت لقيتك بتتكلمي فعملت سيرش على الممثلين واخيرا شفت شكل. ده انت شايف شكلي, هو مش شكلي ده اكتر وقت, يعني ما وقت ما كانش شكلي, يعني انا مش شكلي كده, ده الدور بقى اللي شكله كده. انا شكلي كده 10 كيلو اقل بس. بس ثانك يو علي وميرسي جدا, واتمنى تبقى ما تخضتش لما شفت شكلي ده. اهلا زوزو, ممكن اغنيه تبقى البطل ديفيد ابني صغنن؟ ممكن جدا يا مارينا, يا سلام عينيا, ده الاستاذ ديفيد يعني يؤمر. هي دي اللي انا عايز اقولها. ماشي, طب بلبطة عشان ديفيد ومارينا عايزه تسمعوا ديفيد بلبطة. هنسمع بلبطة, والنهارده ده نجم من نجوم بكره. هو مش نجوم بكره في يعني في المطلق, هو نجم كده كده في الستاند اب كوميدي, واكيد نجوم بكره من كوميديانات الممثلين التقال ان شاء الله يعني. فخليكم معانا عشان معانا مصطفى عباس توفي النهارده باذن الله, يعني في سيبها دايره. 92 رقم الاس ام اس, 92 رقم الاس ام

احسن اذاعه واحسن مذيع والف مبروك مع انها متاخره. سمعيني حاجه على ذوقك يا محمود يا امام، مفيش حاجه متاخره، نيفر تو ليت، وثانك يو جدا، واسمعك حاضر. هو يعني معظم الحاجات بتبقى على ذوقي كده كده، بس عيني خايف بعد ما طلعتي ممثله جامده كده تتشهري كممثله تبطلي بقى تبقي مساعدتنا المفضله بالضحكه الشريره الانرجي. والله لا يعني والله مش هعرف اقول تصريح، فاهم قصدي؟ بس خير، انا بحب الاذاعه كده كده، ودي ملهاش علاقه، من زمان قبل ما ابقى مذيعه معلومه ليك يعني، انا كنت ممثله اصلا، فانا حبيت الاذاعه وكملت عادي. البير بيقول مساء الورد منوره الدنيا، يظهر البرنامج هتسمعيه، اه يظهرت البرنامج هتسمعينا ايه اللي اليسا البير وهنا، هسمعك الاغنيه الجديده التحفه دي لعبه الحاله. حاضر. انا علي برضو دي تكمله الرساله. المشكله بقى ان انا دلوقتي مش عارف اسمعك خلاص، وحاسس اني بعد ما عرفت مين ورا الصوت مش عارف اسمعه، دي مشكله برضو، ازمه تانية، لانه برضو انت اتفرجت على واحده بطريقه بتتكلم بطريقه بتعمل حاجات غير كده. ممكن تتفرجي، ايه رايك انا عملت برامج تلفزيونيه تانية كتيره قوي، ممكن تخش تتفرج عليا كمذيع تلفزيون، مش هتحس نفس الاحساس يعني، بلاش تحاكمني وانا ممثله. شوف كده شكلي وانا مذيع تلفزيون، هتحس ان انا عادي، هو انا مذيع الراديو اللي بتكلمك، هي مذيع التلفزيون اللي قدامك، بس ده دور بقى وبطريقه كلام تانية وبشكل تاني وحركات تانية. فروق علي كده لسه وما انا مالي في اللي جاي. 92 رقم الاس ام اس البير، وهنا عايزين يسمعوا اليسا، فنسمع لعبه الايام وبشوش علينا يا دنيا.

0: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق. حبني من بعيد يا اخي.
1: هلبس بوس الشباب لبعض.
0: مش هيبقى انت والحر.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1.

0: طيب احنا لسه مكملين معاكم. وبعدين انا بقى من 10 دقايق كده قلت لكم والله وده كان حقيقي جدا جدا, احنا النهارده عندنا ضيف مميز جدا لذيذ وعزيز قوي علينا, عشان هو لذيذ قوي عزيز علينا. بتحصل بقى طبعا طوارئ طريق, ودي مشكله يعني من العربيه اللي رايحه له في الطريق اتاخرت عليه شويتين ثلاثه بسبب عطل ما, فبالتالي طبعا احنا هوا, فاتفقنا انه مصطفى عباستوفي هيكون موجود معنا بكره على الهواء مباشره بدل النهارده, وده طبعا لاسباب خارجه عن ارادته تماما وعن ارادتنا والله, برضو هي مشاكل طريق وعربيات. فباذن الله ايه عادي, اللذاذه اللذاذه اللي احنا محضرينها النهارده هتتاجل لبكره, وكده كده خليكم معانا وسايبينها دايره, وكده كده يعني هنعمل حلقه جامده ان شاء الله. بكره تبقى حلقه اجمد لما يبقى جاي لنا كده من بدري ومترستق معانا ونعرف ناخد مع بعض وندي مع بعض. وبمناسبه بقى الموضوع ده احب اعرف منكم اخبار الطرق عندكم ايه, وايه الاماكن اللي زحمه جدا جدا جدا ومستحيل يعني النزول منها او الطلوع منها. 92100 رقم الاس ام اس, وخليني اقرا لكم برده مسجاتكم. حضرات الساده المستمعين, حضراتكم تستمعوا الان لمساحي لسبع صنايع, دي كانت اتش ار يا جدعان. انا كنت, انت عرفت منين ده مبدئيا؟ الحمد لله بخت مش ضايع بس حصل الحمد لله, شكر. ده ياسر ده صح؟ ده صديق على قديمه بقى, ده مستمع القديم قوي. مساء الفل, وحضرتك اللي عملتي دور اخت دياب في بنج كولي. ايوه يا فندم بجد انا جميله وطالعه طبيعيه خالص, شكرا جدا. ممكن اعرف اسم حضرتك او حضرتك ايه؟ ظبطتي الدور جدا والله, برافو برافو برافو. زوجة شايله الهم اصيله, ولو اي احلى من بيومي كده كده. يلا نعمل حلقه, انت الضيفه والمستمعين هم المذيعين وتحكي لنا الكواليس, يلا بينا. هنعمل بقى انت ما انتوا انتوا تسالوا صح, ماشي نعمل كده بس مش النهارده بقى. دائري زحمه موت, رقم اخره 37 ما كتبش اسمه, بس من كتر الزحمه ومن كتر المشكله بعد بسرعه جدا. اني اتجاه بقى, معلش انا عارفه بتقل عليك, رقم الاخر 3 سبعات, دائري زحمه موت, اني اتجاه فين بالظبط؟ لان دائري ده طويل قوي كبير قوي, ده يعني ده هو دائري, انت فاهم او انت فاهمه؟ فقولوا لنا اكتر بالظبط فين بليز, وبنعتذر مره تانية, وبكره احسن من النهارده. والله كده كده, فخليكم معانا.
1: جديد على انرجي علي الالفي, خل خلو يغني.

طيب دودو، لكن دودو ولد ولا بنت بقى انا مش عارفه، بس يعني كان بقى بيقول او دمعته بتقول دائري زحمه موت اتجاه اكتوبر عند نزله البحر الاعظم كده، دي زحمه جدا جدا. وبعدين بقى عارف غالبا او عارفه غالبا معلومه اكسترا انه صحيح في حاجه هتبقى واقفه عند اول زايد كده هايبر عشان بيظبطوا حاجه في المونوريل. واضح ان الدنيا النهارده ايه الزحمه everywhere. طب اوكي دودو ولد ولا بنت؟ انا اسفه والله، دودو ينفع ولد دودو تنفع بنت، انتوا فاهمين قصدي؟ فقولوا لي كده هي اور شي. 92100 رقم الاس ام اس، ولكن ثانك يو سو ماتش على المعلومه مهمه جدا ان اتجاه اكتوبر عند نزله بحر اعظم كده عدى ايدي زحمه موت، والدنيا واضح انها زحمه جدا لانه حصل ازمات بسبب

دوت لاتشي هي هي هي هي فمؤاخذه دودو معلش بس ثانك يو سو ماتش يا دودو على المعلومات والارشادات. ولنا بقى موضوع هايبر دارفة منين؟ حد كان هناك صاحبتك صاحبك اي حد كلمك قالك الدنيا واقفه هناك ولا انت عارفه المعلومه من قبل ولا قريتي خبر ولا ايه؟ قولي لنا كده. 92 رقم الاس ام اس 3 هي

0: النهارده دودو مراسله جامده جدا، قالت لي قبل ما اتحرك من اوفيس في التجمع صحابي قالوا لي ان هم شافوا خبر يعني على الفيسبوك انه المنطقه اللي قدام اللي عند زايد يعني قدام هايبر بيعملوا حاجه في المونوريل فهتبقى فيها عطل. بس هي قالت لي برده هوصل البيت وابديت يو بقى، فاحنا برده ايه في انتظار انها توصل بنفسها وتقول لنا ايه الخبر يعني حقيقي ولا لا. واحنا معاكي ومسليينك يعني هتاخدي اكتر من ساعه ونص في الطريق دودو؟ اعتقدش مهما كانت الزحمه ولا ايه، ولا هي الزحمه عامله كده ما يعني ما للدرجه دي. طب ميكستشر حلوه قوي ولذيذ قوي قوي قوي، حكيم وحودة بندو لذيذه جدا يا حبيبنا. ونرجع نكمل كلام
1: جديد حكيم وحودة بندو على انرجي. اه يا حبيبنا

رطوبة عالية قوي في اسكندرية، زهر أسعار البحر الأحمر وجنوب سيناء مش معقولة. 10 أيام في تركيا لا والله في حتة وحتة برضو، ما انت برضو نقي يعني ودو يور هوم ورك اكتر يا ياسر. وبعدين شرم ممكن تبقى اغلى من الحته الثانيه، بس سينا كبيره قوي واخد لي بالك انت، فما تيأسش ما تيأسش. انا عارفه ان الرطوبه صعبه، بس الرطوبه صعبه دي في اي حته، سينا بقى او اسكندريه بحر احمر او يعني او متوسط، الرطوبه عاليه والحر صعب اليومين دول. خلاص كلها ايه اقل من شهر وهنبتدي بقى نخش في الجو اللطيف اللذيذ قوي ده.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16 704، الرقم الضريبي 200 221 469.

0: واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: عايزه اقول لبنتي جودي دخلت كليه وهتبقى مهندسه، شدي حيلك يا كيمو. يا نهار ابيض على الزمن والدنيا والولاد اللي بيكبروا ويكبروا. ما شاء الله، الف مبروك ويا رب تشوفها اجمل مهندسه واشطر واحده ودايما كده محققه اهدافها ورفع راسك. وبعدين بقى فيما بعد ما تحب هي بقى تشوف عروسه وتشوف احفادها وكده، وانا افضل بقى امر معاكم كل البروسس دي. الف الف مبروك ويا رب تفرحك دايما، ومبروك يا جودي ومبروك يا كيمو. دي ليك انت بقى يا كيمو، عشان انا عارفة انها تفضل حبيبتك الصغننة في عينيك.

يلا يلا ده وقت كوزم بقى، مش انا قلت هنجيب له وقت وهنجيب له وقت. فكوزم سهر احباب، ونرجع نكمل كلامنا تاني ونشوف بقى الاحباب عايزين يسمعوا ايه ونكمل بايه. ابراهيم السراو يا مدام ميسره، تحفه تحفه تحفه والله، انتوا اللي تحفه تحفه تحفه تحفه. شكرا شكرا جدا.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم.

لسه بتسمعوا سبع دايره وخليكم سايبينها دايره كده ولسه مكملين معاكم و92 رقم الاس ام اس. وللي بيتساءل فتح الساعه الثانيه وما سمعش, والنهارده كان عندنا ضيف لذيذ عزيز اللي هو مصطفى توفي, وللاسف حصلت مشاكل في الطريق فخلت يعني في عطل كده حصل خلت خليته هو كضيف هيتاخر جدا. فهنبقى بكره ان شاء الله موجودين معاكم على الهوا, هيبقى معانا على الهوا ان شاء الله لاي حد كان مستني الحلقه دلوقتي. زوزو دودو وصلت يا جماعه, بتقول زوزو هما بيعلقوا حاجه فعلا, بس قشطه الدنيا زحمه عاديه مش كارثه قوي. ده اللي هو في زايد عند هايبر, الحمد لله الدنيا فكت ومش كارثه وبيعلقوا حاجه بس الدنيا ماشيه. الزحمه فين يا جماعه؟ النهارده زحمه عامله مشاكل في كل حته. والكفوري والكفوري نزلوا اغنيه جديده خطيره اسمها محبوبي, اسمعوا ونرجع تاني يلا. الحمد لله على السلامه يا دودو.

0: المزيكا لعبتها.
1: لسه مكملين معاكم اغنيه جديده على انرجي اسمها ان ان او ان ان لريم علي، هنسمعها دلوقتي حالا ونرجع مع بعض وقولوا لي عجبك ولا لا. يا زهره منوره، مسا مسا يا حواش، عامل ايه؟ عايز تسمع ايه؟
2: اسمعوا اغنيتي الجديده ان ان على اذاعه انرجي، ريم علي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنة وتقولي دقيقة في السريع، مش هيبقى انت والحر. لسه مكملين معاكو وحواش بيقولي ممكن اسمع جوانا مالها قربني قربني ليك قرب اكتر كمان. للأسف مش لاقيها عندي، مش عارفة ليه، بس انت عايز تسمع او اي حاجة البلقيس فعندي طبعا بلقيس دبلوماسي لطيفة جدا، فتعالوا نسمعها عشان خاطر حواش ونرجع نكمل كلامنا تاني. 92 ده رقم الاسمس، قولوا لي عايزين تسمعوا ايه وسمعهولكوا اهو، واخبار الزحمه عندكوا ايه ووصلتوا لفين.

0: طيب لسه مكملين معاكو. للأسف الرقم الأخر 179 ما عنديش حاجة دي. وللأسف الرقم الأخر 604 اللي مش كاتبين أساميهم ما عنديش برضو أغنية ولا بنخاف. بس الرقم الأخر 506 عندي طبعا كايروكي جديد وأكيد عندي أنا بأكبر. فتعالوا نسمعها ونرجع نكمل ونشوف بقية طلباتكو. على عيني اللي ما عنديش بقول ما عنديش والله ببقى عايز أشغلكو غيره يعني. فقولوا لي إيه بقى غيره عايزين تسمعوه.
1: في الأيام الصعبة وأنا شعرت بفتك

الكليشيه يا استاذ علازمه والحزن الفاضي.

يا جوجو اي لاف ذا مود قوي. طب الحمد لله يا رب اللي جاي كمان يعجبك. في المهندس احمد عصام لسه متجوز دكتوره مريم، ممكن تباركي لي؟ الف مبروك يا دكتور. لا هي دكتوره، الف مبروك يا دكتور مريم، والف مبروك يا باشمهندس. الله، كليتين قمه دخلوا بيت واحد، الهندسه احمد عصام والدكتوره مريم، الف الف مبروك، وان شاء الله تبقى زيجه سعيده وحياتكم مليئه باللذاذه والراحه والهنا والحاجات الحلوه كلها. الف الف مبروك. عايز اسمع اغنيه الحماقي مروان، عناية مروان، حاجه معينه قول لي كده. والعريس برضو بس مهندس احمد عصام، قول لي نفسك تسمع ايه وتهدي مريم ايه.

العريس طلب يسمع واخيرا، فطبعا نسمعه الباشمهندس احمد عصام اللي لسه متجوز دكتوره مريم. الف الف الف مبروك، وان شاء الله حياتكم كلها تبقى افراح. اخيرا

0: لا بتر.
1: مروان كان عايز يسمع حاجة الحماية قبل ما نمشي، فأنا هو بقى في بعودي نسمع حماية. حد بقى عنده أي اقتراح نختم بإيه؟ قولوا بسرعة على 92 مية بسرعة.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن في تمن وجبة في تكلفة أوضة في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8-69، ايميل sales@novo-eg.com.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبة.

طيب احنا وصلنا لغايه نهايه حلقتنا النهارده، بس هجيلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد من الساعه 6 8 الا كده. وبكره بقى الحلقه اللي كانت منتظره النهارده هيبقى معانا الضيف اللذيذ العزيز بكره ان شاء الله مصطفى توفي بدل الظروف المروريه اللي حصلت النهارده. وبكده اتمنى لكم سهره سعيده جدا جدا جدا، واقول لكم انه خلص الكلام. Good night, bon week, salam.

رغم انك ما ديري لا بزواج لا بحب لا بحساس لا بمشاعر، حاجه واحده اللي غتنفعك في هذا الوقت الفلوس، يكون عندك الكونت بونكير عامر

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحه بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئه والبروستاتا؟ في الانظمه التقليديه القديمه جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجه المحيطه بالورم، وده كان بسبب حركه الورم المستمره الناتجه عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عباره عن روبوت يعمل بتقنيه الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقه عاليه من غير ما يأثر على الانسجه المحيطه، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفه العلاج اقل، عدد الجلسات اقل، الاعراض الجانبيه اقل. العلاج بالمجان لاطفال 57-357، اما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجيه بيدخل في تكلفه علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج اطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 او زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: Blast from the past.

عجزت ولا عجزت لست. تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.

0: صبري كل يصبر يقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
3: إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. إن درايف

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: Energy in with Saint 0.1
1: in Mexico. Love it.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا، كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.